0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمت

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر

الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن

0: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للا رمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام، راديو رمفام، رمفام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: من قالها مئة مرة حين يسبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

الرجيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: أذكار الصباح.
1: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: قدمنا لكم
0: أذكار الصباح.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح.

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معاقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب جل وعلا، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتين يركعهما من الضحى. رواه مسلم. عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: أنوار الصباح، نور وإيمان، تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. استغفار جديد، يعني كيف نستغفر استغفارا جديدا؟ استقل نفسك، يعني بين، حسس نفسك اللي أنت ما زلت، يعني ما زلت تتقدم في مراتب الاستغفار وما زال حظك لم يكن يعني كبيرا. احتقر أعمالك الصالحة، ما تقولش أني حجيت وعملت وصليت، لا، احتقر أعمالك الصالحة وانظر إليها بقلة وكأنك اليوم تتوب. فأنت تحتاج إلى تخلي ثم تحلي ثم تجلي، يعني لبلوغ هذه المراتب العالية، يعني وكأنك اليوم تبدأ الطريق. مثلا هناك جلسة رائعة بعد صلاة الفجر، مثلا كل واحد فينا يقعد كالقاعدة السمحة ويستغفر: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كم؟ 100 مرة، أكثر، أقل، أنت ووقتك، وأنت كيفني وضعيتك، وأنت مستقبل للقبلة. تغمض العين وتستشعر أنك بين يدي الله، ستحتاجها هذه غدا، بين يديه. نعم، هناك من يقول: ليس لي ذنوب أستغفر منها. نقول له: استغفر الله من هذا الإحساس أولا، رد بالك. إذا لم تجد ذنبا تستغفر منه، فاستغفر الله من إحساسك أنك بلا ذنب، واستغفر من الغفلات، واستغفر من الليالي الطويلة التي نمت فيها والآذان يؤذن ولا تنهض إلى الصلاة. ثم استغفر من كل طاعة، من كل طاعة، نعم، استغفر من كل طاعة قمت بها وأحسست أن لك فضلا على الله. ثم استغفر الله من كل طاعة أحسست فيها أن كل هؤلاء الناس الذين يعصون الله أنهم أناس سيئون. واستغفر من كل آذان ناداك فيه رب العزة ولم تجبه مباشرة، بل تكاسلت وتراخيت في النهوض للصلاة. واستغفر ربنا سبحانه من كل مشهد سيء رأيته بل رأته عيناك. واستغفر الله من نعمة أعطاك الله إياها ولم تشكره عليها، وكم هي كثيرة. واستغفر الله من الصحة والعافية والمعافاة التي تتمتع بها وأنت لا تشكر. واستغفر الله لما ابتلاك، لما ابتلاك ولم تصبر. واستغفر الله من كل نفس خرج منك ولم تقل فيه لا إله إلا الله والحمد لله. واستغفر الله من كل نعمة أعطاها لك من خيره وشكرت غيره. واستغفر الله من مكان ذهبت إليه برجليك وفيه معاصي وأنت عارف أن الله يراك. هل عرفت كيف تستغفر؟ وعندما تكمل آخر استغفار، استغفر من إحساسك أنك استغفرت. ثم بعد كل هذا الاستغفار الواعي النقي الجديد على النفس، توسل إلى الله أن يقبل، توسل إليه أن يقبل هذا الاستغفار. بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم نظيف. هذا التخلي. نأتي الآن إلى التحلي. الآن سننطلق في ذوق شيء جديد وهو حلو. بماذا ستتحلى؟ بكمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتبر نفسك اللي أنت فاشل في الامتحان ومصيرك مظلم، اعتبر اللي أعمالك الكل غلط في غلط، غفلة وشرك وسوء نية وتقصير. ثم توجه إلى القبلة من جديد وجها لوجه، وامسك السبحة وقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، ولا بأس من رفع الصوت لنبعد الشياطين عن البيت. سمع أوذانك التي ملئت أغاني وتفاهات وأخبار سلبية، سمع قلبك، سمع جسمك، سمع جدران غرفتك، فضلا عن الملائكة التي ستحضر معك عوضا عن الشياطين التي كانت ترافقك. وهكذا يصبح بيتك أو مكان عملك أو سيارتك مكان تأتيه الملائكة. فصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حد ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يأخذ بيدك، لأنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله وشفاعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لو كثرت منك هذه الصلاة على النبي لصلى الله عليك. نعم، لأننا في حاجة عظيمة لهذه الصلاة. يقال لو أبطأ بك العمل وأسرع منك العمر ولم تجد لك جلدا على الطاعة فالزم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصلاة واحدة على رسول الله تدرك في قليل من التجلي ما لا تحيط به العبارات. يكفيك أن الله هو المصلي. وقال لنا ربي سبحانه وتعالى في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. وقال لنا أيضا في الحديث: راه كيف أنت تصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم وربي راه يصلي علينا. إذن إذا بلغت ووصلت إلى هذه المنزلة تصبح وقتها جاهزا للمنزلة الأخيرة اللي هي التجلي. يعني أنت الآن جاهز باش تستطيع أن تستجلي قلبك لنطق لا إله إلا الله بحقها. فالتخلي بالاستغفار، تنظيف القلب من الذنوب وطاعتنا وتقصيرنا وغرورنا، هذا باش نظف قلوبنا ومن غفلتنا ومن غينا وغيبتنا، ونستغفر من كل ما فينا، من كل ما فيه غين، الغفلة والغي والغيبة وكلهم، معنى إلى أن تذهب نقطة الغين وتصبح عين. فما بين الغين والعين نقطة من الذنب، استغفر الله من نقطة الغين إلى أن تصبح عين، فترى أنك بين يدي الله. عندها أصبحت تصلح لأن تقول لا إله إلا الله بحقها. وابق على تلك الحالة ودندن بلا إله إلا الله. أجمل ذكر وأحسن ذكر هو هذا، فأنت ستدخل في سمفونية مع السماوات ومع الأراضين، لأنه بكلهم يذكرون الله. لو يتوزنوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن، لا إله إلا الله أثقل من الأراضين ومن السماوات ومن كل شيء. ليس على أهل لا إله إلا الله ضيم في حشرهم ولا نشرهم. من قال لا إله إلا الله دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال: وإن زنا وإن سرق. قال: وإن زنا وإن سرق. قال: رغم أنف أبا ذر. إذن ألست في شوق للجنة وإلى الله؟ نعم، ليلا ونهارا لا إله إلا الله. وهذا هو تخلي وتحلي وتجلي. هذه الأذكار مرتبة، رتبها لنا علماؤنا وشيوخنا. إذن أختم لكم بهذا الترتيب ونبقى على هذا العهد. إذن الاستغفار الحقيقي كما تحدثنا 100 مرة، ثم الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ثم لا إله إلا الله، وهي في كل وقت، ولكن محلاها بعد صلاة الصبح وبعد المغرب. لا إله إلا الله، قم بها واترك الباقي وتهيئ لاستقبال رحمات المولى، فهي لا تأخذ وقتا طويل. اللهم اجعلنا يا ربي من الذاكرين، وافتح لنا هذه أبواب هذه الحجب. اللهم بارك لنا في أذكارنا جميعا، والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للا رمفام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية، ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صباحك. وعيش صباحك. 7:07 على موجات راديو رمى فهم. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصبح بتاريخ اليوم الأربعاء 17 جوان 2026. اليوم ثاني أيامات شهر محرم من العام الهجري الجديد 1448 للهجرة. إذا نسأل الله أنه يكون عام خير وعام بركة عليكم وعلى حبيبكم، وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، و يجعل عام هدية وسلام وأمان، وعام تتحقق فيه كل الأمنيات. إن شاء الله ربي يرزقنا ويرزقكم كل خير مع بداية هذا العام الهجري الجديد. كالعادة نتلقى معكم ديما عبر موجات راديو رمى فهم من تول العشرة، 3 ساعات تتابعوا فيهم كل الأخبار والمستجدات مع كامل فريق النهار الأصبح، ولرافقكم عبر موجات رمى فهم في مساكن سوسة والمنستير على البوند فهم 99.8، وأيضا على 3W@rmfm.net داخل تونس وخارجها. هذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو، في الإخراج يكون معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية 9، وخليل يكون معنا في موعد جديد من لبوان مارشي بداية من 9:04. إن شاء الله نكون خفيف الظل عليكم، وشكرا لاختياركم النهار على صبيح وباش تبدأوا معنا نهير جديد النهار على صبيح. درجات الحرارة الحالية في مساكن القهوة في حدود 23 درجة مئوية، من المنتظر القصوى باش توصل حتى ل 30 و31 درجة مئوية بعد الظهر. شروق الشمس اليوم كان 5 دقائق، وغروبها يكون 7:07. إذا هذا بخصوص المعطيات الأولية. سرعة الرياح ضعيفة تقريبا 8 كيلومتر في الساعة. أكثر التفاصيل ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص توقعات اليوم بعد لحظات من توا. نبدأ الصبحية بكلمة طيبة وبدعي وتخير، نقولوا يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك. نقولوا ربي إن أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. ربي نسألك خير هذا اليوم ونعوذ بك من شره وشر ما بعده. ربي احفظنا بحفظك وراضنا في أولادنا وارزقنا برهم، واحرسنا يا ربي بعينك التي لا تنام، ووفقنا إلى ما تحبه وترضاها.

0: كامل من 7 للـ10.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الخلق، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنا نسمع فيه صاحب الصوت الجميل، صاحب الصوت التونسي الرائع أحمد جلمام. نخلطه معكم حتى للـ7:17 على موجات راديو رام اف ام. إذن مكملين معكم مشوار، نقول لكم صباح الورد لكل الناس اللي التحقت بينا لقي تذي، وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق، الناس اللي شادة ثنية قاصدة ربي تخدم على رواحها وتقضي فشوارها. ربي معكم وربي يعينكم، والناس اللي مازال تحضر في رواحها يلا سيدي قوم وصحصح، نتوكلوا على الخالق وان شاء الله ربي يكتب لنا ويكتب لكم كل خير مع بدايه هذا اليوم الجديد. عوده الى العمل، عوده اذا الى النمط ولا الحياه الطبيعيه، خلينا نقولوا بعد يوم راحه، يوم امس عند الكثيرين يعني من التوانسه اللي كانوا مرتاحين يوم امس. على كل ان شاء الله عوده ميمونه وربي يقضي اشوار الجميع. هات نمشي ونعملوا طل على التوقعات الجوية لنهار اليوم.
0: النشرة الجوية.
1: بالنسبة لتوقعات الطقس لليوم الأربعاء 17 جوان 2026 الموافق لـ2 محرم 1448 هجري، طقس يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط وكذلك الجنوب. ريح اليوم تكون من القطاع الشرقي، سرعتها نسبيا قوية شوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية، وتكون سرعتها ضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد. البحر اليوم قليل الاضطراب إلى متموج بمنطقة سرات في بنزرت، والحرارة القصوى عفوا باش تتراوح اليوم ما بين 28 إلى 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، ما بين 33 و 38 درجة ببقية جهات البلاد، وتوصل إلى 42 درجة مئوية بأقصى الجنوب مع ظهور إشهيلي محليا. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، سحب قليلة في أغلب فترات هذا اليوم مع درجات حرارة باش توصل إلى 27 درجة مئوية الصبحية، وسرعة رياح تكون ضعيفة بعد الظهر، درجات الحرارة القصوى تكون ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية، آخر النهار تكون فما سرعة رياح معتدلة، وفي الليل ودرجات الحرارة تتقلص ليلا إلى 22 درجة مئوية. نمر إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:11، صلاة الظهر ابتداء من نص النهار و26، صلاة العصر ابتداء من 4:08، صلاة المغرب ابتداء من 7:39، وصلاة العشاء ابتداء من 9:27. وربي يتقبل صلاة الجميع.
0: النشرة الجوية.
1: 7:04 بالضبط على موجات راديو رام اف ام. يقول معلوم الدنيا يوم بيوم، هذا محمد الجموسي.

0: النهار على صباحه مع كمال من السبعة للعشرة.
1: السبعة وخمسة على موجات راديو رما فام، رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، واصلنا معكم ديما المشوار في صبحيتنا. إذا بعد شوية مازلت الموسيقى أكيد متواصلة، بلاي ليست متنوعة صبحية اليوم، ولكن لقيت ذي هات نمشي لتعيش وتسمع. البارحة فما تشكيات عديدة يعني من اضطرابات في توزيع المياه يعني في مساكن، ومش كان مساكن برك، وفي سوسة المونستير وكذلك المهدية وعدد زادة من مناطق الجمهورية. إذن هات نمشي وإحنا نذكركم بالبلاغ اللي كان صدر عن سوناد، وين يقول إنه ولايات سوسة المونستير والمهدية تسجل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خاصة بالمناطق العليا. والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ ليها كانت قالت إنه اضطرابات باش تتواصل إلى غاية نصف النهار اليوم الأربعاء 17 جوان. هو بلايس قصفة، بلايس يمشي ضعيف برشا على كل، وبلايس دونك كان طبيعي يعني الأمر على كل بلايس، لكن البلاغ يقول انه الاضطرابات هذه باش تتواصل الى غاية اليوم حد نصف النهار، يعني هذا حسب نص البلاغ اللي كان خرج بخصوص شنو اللي صاير بالضبط وعليش يعني الاضطراب هذا. السوناد تقول انه الاضطرابات بسبب التوقف الوقتي لإيرادات المياه الخام المتأتية من سد نبهانة نظرا لارتفاع نسبة عكارتها على أثر الأمطار الأخيرة، وذلك للحفاظ على المنشآت المائية. على كل حال فما أشغال، واليوم نص النهار نورمالمون يوفى كل شيء وتنتهي الأشغال تماما وترجع الأمور إلى طبيعتها. هذا تذكير وإجابة على برشا أسئلة بخصوص شنية الحكاية متاع الاضطرابات متاع المياه اللي عشناها يوم أمس. هذا البلاغ متاع السوناد وشنو فيه بالضبط، ونورمالمون من النص النهار تنتهي الأشغال وترجع الأمور طبيعية. 7:27 هذا شعنا فيه منك نسمع لليوم، والعفو هذا شعنا في تعيش وتسمع لليوم.
0: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع،
1: خليكم معنا ديما في الاستماع. هذا ويلك فوري يقول بحبك أنا كتير، رجعنا.

0: على صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو بقية الشهر على نرم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحذك وشت العيوني مقابل استيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج ستخيكشوغ مديح ومالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هي يا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. 5 حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10. رجع لكم من جديد والـ7:34 صباح الورد. نقولها لكل مستمعينا الكرام، لكل الناس اللي قاعدة تفعل معنا عبر صفحتنا للفيسبوك راديو رام فام. إذن تحياتنا أستاذنا سي الحبيب، تحياتنا ليك وفي فرحات صباح النور ونهارك أسعد ليامات. تحياتنا أيضا لي بن حسين فردوس صباح الورد ونهارك طيب. نسلموا أيضا على أم وسام نهاركم سعيد، أحلام فندري نهارك طيب، ودال عيوني كوثر ماجري صباح الخير والمسرات، مدام سارة، مدام زهرة زجر، كل الناس اللي قاعدة تتبع فينا وتتفاعل معنا. لقيت هذا 7:35 بالضبط، لقيت هذا مع قيوت الصباح مع بداية هذا اليوم الجديد. نمر إلى موعد يومي مع 24 في دقيقتين، إذن الموعد اللي نرجع فيه على أبرز ما صار وما تقال.
4: 24 في دقيقتين.
0: نبدأ بالخبر الأول. إذن نتحدث على زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية القيروان وفي إطار متابعته الميدانية للمشاريع ذات البعد التراثي والحضاري والرامية لحماية الموروث الثقافي الوطني وتثمينه، رئيس الجمهورية قيس سعيد كان أدى أمس الثلاثاء زيارة تفقدية إلى مدينة القيروان تزامنت مع الاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة، شملت جامع عقبة بن نافع والعديد من المواقع التاريخية. خلال مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، أثنى رئيس الدولة على جهود الإدارة العامة للهندسة العسكرية اللي نجحت في استكمال أعمال ترميم فسقية الأغالبة وسور المدينة العتيقة في وقت قياسي، مع الحفاظ الكامل على طابعهم المعماري والتاريخي الأصيل، كما أشار إلى أن أعمال التنقيب أسفرت عن اكتشاف آثار مهمة ظلت مطمورة لسنوات، مما يضفي على الموقع تميزا فريدا. وأكد رئيس الجمهورية أن تونس ستظل منارة تشع على العالم في مختلف المجالات، وباش تبقى دائما أبية وعصية. وفي المقابل كان انتقد ما وصفه باختيال تراث القيروان جراء غياب التناسق في التوسع العمراني والاستيلاء على الأملاك العمومية وانتشار الأحياء الفوضوية. وأكد في الوقت ذاته أن الدولة تعمل بجد لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للنهوض بجميع القطاعات. بخصوص المشاريع المعطلة في الجهة، شدد رئيس الدولة على وجوب تذليل كافة الصعاب والتعجيل بإنجازها، وانتقد تعلل البعض بالإجراءات الإدارية للتنصل من المسؤولية، وشبه من يتولى مسؤولية في الدولة بالجندي على جبهة القتال ليتوجب عليه الثبات وتحمل الأمانة. وتابع وقال رئيس الجمهورية أن بلادنا تشع على العالم، وليعلم الجميع أنه تونس منارة في كل المجالات، وباش تبقى أبية وعصية. لافتا في هذا السياق لأن القيروان تم اغتيال تراثه في ظل عدم تناسق توسع التهيئة العمرانية، وتحدث على الاستيلاء على الملك العمومي وامتداد أحياء على نحو فوضوي، وأكد أن العمل جار لتوفير الاعتمادات في كل المجالات وفق تعبيره، وفق ما جاء في الفيديو اللي إذا نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية. نذكر أن رئيس الجمهورية كان أعطى إشارة انطلاق مشروع ترميم فسقية الأغالبة في شهر جويليا عام ناول تحت إشراف الهندسة العسكرية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث، بهدف إعادة المظهر الحضاري لهذا المعلم البارز وتحسين محيطه لتعزيز الجاذبية السياحية والثقافية لعاصمة الأغالبة. وتمتد الأعمال على مساحة قارب 14 هكتار، وتشمل صيانة عميقة للفسقيات وتجديد سور الموقع بالكامل، كما تم تركيب منظومة مائية متطورة لتجديد المياه ومنع ركودها، وإنشاء مساحات خضراء تعتمد على نظام الري بالتنقيط باستخدام مياه الفسقية ذاتها. ويهدف المشروع إلى تحويل الفسقية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو إلى منتزه عصري وفضاء عمومي مفتوح يستقطب العائلات والزوار من داخل تونس وخارجها. ويمول هذا المشروع عبر جزء من الهبة السعودية المخصصة لإنجاز مستشفى الملك سلمان بن عبد الله العزيز الجامعي بالقيروان وترميم جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة والفسقية. مواصل معكم توسبعة وتسعة وثلاثين دقيقة على موجات لرمى فهمة.
4: 24 في دقيقتين.
0: غدوة الخميس انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا. وزارة التربية تعلم كافة المترشحين لامتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية إنها توفر خدمة لنشر نتائج الامتحان بواسطة الاسماس الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهواتف والهاتف الجوال للمشغلين 3 في تونس بسعر إجمالي قدره 950 مليم. وينجم المترشحين اللي يحبوا يتحصلوا على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الاسماس يسجلوا بهذه الخدمة ابتداء من غدوة الخميس بداية من 10 صباحا بتوجيه ارسالية مساج قصير الى الرقم 85005 على النحو التالي، تكتب كلمة باك باسي ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم تحط نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وينبغي أنه يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكون من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام، ثبتوا مليح. ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة SMS يتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار، المعدل النهائي وعدد مختلف المواد، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج. إن شاء الله بنجاح والتوفيق لكل أبنائنا في البكالوريا. نواصل معكم نحكيه على انطلاق توزيع مواضيع امتحان النوفيام على المندوبيات الجهوية. إذن أمس انطلقت عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام إلى المندوبية الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية غدوة 18 و19 و20 جوان الجاري. يعني يبدأ الكونكور متاع النوفيام غدوة بعد غدوة واللي بعده وفق ما أفادت به وزارة التربية. يترشح إذن الامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي أي الكونكور متاع النوفيام العام هذايا 32,004 مترشحين بتراجع قدره 1,163 مترشح كي نقارنوها بعام ناول. ويمثل هذا العدد أي 32,004 مترشحين يمثل 18% من مجموعة تلامذة اللي يقرأوا نوفيام من التعليم الأساسي العام اللي عددهم 175,024 تلميذ. عدد المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني بلغ 203 مترشحين، سجل تراجع أيضا ب 106 مترشحين مقارنة بعام ناول. ويمثل عدد المترشحين لامتحان النوفيام التقني لهذا العام 4% فقط من مجموعة تلامذة البالغ عددهم 5381 تلميذ. يتناظر المترشحون على 3750 مقعد بالمعاهد الثانوية النموذجية، ومن المنتظر باش يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي نهار 6 جويلية 2026. بالتوفيق لكل وليداتنا وبنياتنا اللي مش يعديوا المناظرة متاع النوفيام. واصلين تو 7:42 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. حسام الدين الجبابلي أكد تراجع عدد المتسللين من دول أفريقيا جنوب الصحراء عبر الحدود البرية. الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي كان أكد تراجع عدد من المتسللين من دول أفريقيا جنوب الصحراء عبر الحدود البرية البلاد التونسية. بيّن أنه تم منذ بداية عام 2026 إلى غاية يوم أمس تسجيل 270 متسلل فقط مقابل 17,000 في عام 2023 و14,000 متسلل في عام 2024 و1700 في سنة 2025. العدد تراجع السنة منذ بداية السنة إلى غاية يوم أمس إلى 270 متسلل فقط. في تصريح أمس كان أوضح العميد الجبابلي أنه هذا التقلص والتراجع في عدد التسللات والاجتيازات يدل على وجود وقفة حازمة لوحدات الحرس الوطني المنتشرة على الحدود البرية والحدود البحرية بالتنسيق والعمل الدائم مع وحدات الجيش الوطني. وقال انه باش يتم يتم يوميا تسجيل افارقه من جنوب الصحراء في برنامج العوده الطوعيه، وهو ما يعكس قدره مؤسسه الدوله على التحكم في الوضع وعلى التعامل بكفاءه وحرفيه. وبين انه نجاح برنامج العوده الطوعيه يؤكد ثقه المهاجرين غير النظاميين في هذا المسار الانساني والامن. نذكر أن رحلات العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء مستمرة، وارتفع عدد المنتفعين بالبرنامج إلى 5,000. نختم معكم إذن مع هذا الخبر في الشأن الوطني. ونفاد البريد التونسي بأنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من يوم أمس الثلاثاء، وذلك انطلاقا من الساعة 2 بعد الزوال، يعني بدأوا البارح ساعتين بعد الزوال وتتواصل العملية هذه إذن اليوم. هذا بالنسبة للشأن الوطني. نختمه بسرعة مع الشأن الدولي وآخر المستجدات.
4: 24 في دقيقتين.
0: نشرت وكالة بلومبرغ تسريبات بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، من بينها أن طهران وواشنطن وحلفائها يتعهدوا بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد، وتتعهد بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصاها 60 يوم قابلة للتمديد. إذا من أبرز النقاط. أيضا قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن لن تدفع شيئا من أموالها لإيران تحت أي ظرف. ورحب قادة مجموعة السبع بالإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأكد أن طهران يجب أني لا تمتلك السلاح النووي أبدا حسب ما صرحوا، وأعربوا عن دعمهم لوقف إطلاق النار وقف إطلاق نار قوي وفوري في لبنان ولجهود حصر السلاح بيد الدولة. من جهته توعد مقر خاتم الأنبياء الإيراني الجيش الصهيوني برد قاس في حال استمرت هجماته على جنوب لبنان، وأكد أن الكيان الصهيوني انتهك وقف إطلاق النار 84 مرة بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء مع أمير دولة قطر في فرنسا على هامش أعمال قمة السبعة أنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران حسب ما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. قال أنه بدأ تنفيذ مذكرة التفاهم رسميا باش يكون بعد غدوة الجمعة، كما باش تبدأ نهار الجمعة جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا بهدف الوصول إلى الاتفاق النهائي. إذا شعلنا في متابعتنا الدولية، إذا شعلنا في 24 في دقيقتين ما يفوتكم شيء.
4: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
0: فاصل ونواصل.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد في الشهار على ميرم افام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن طريق 30، وعلى البحر في هيرجلا، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29-052-053.
5: جريت لإسعاد كل بيت.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لبيسي بورتابل لتابلت ولكاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22-314-313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Bachir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال.

0: يصبح مع كامل من السبعة للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد تو 7:54 دقيقة على موجات لرما فام. صبحوا عليكم مستمعينا الكرام، صبحوا على صديقنا الدكتور جابر بوزيان، تحية لي. إذا الدكتور جابر يقول إن شاء الله عامكم مبروك، إذا وكل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله نهارك أسعد لأيامات دكتور، وتحية ليك وكل الطاقم الصحي العامل معك، إذا والعاملين بالمستشفى الجاوبية مساكن، إذا تحية ليكم الكل في كل تونس. نقول لكم إن شاء الله عامكم مبروك. 7:55 دقيقة الموعد يكون لقيت ذي كالعادة مع موعد يومي مع رقم اليوم.
2: رقم اليوم،
1: في رقم اليوم نحكي على 500 دينار لليلة الواحدة. شني الحكاية؟ رشاد المستهلك ولا منظمة رشاد المستهلك تقول انه اسعار الاقامة بالشقق السياحية توصل ل 500,000 بالنسبة لليلة الواحدة. التفاصيل متاع الرقم ذي اكشف عنها رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، اللي صرح وقال انه أسعار الحجوزات بالشقق السياحية ارتفعت بنسبة 10% إلى

0: منطقة اللواء للسياحة الداخلية خلال ذروة الموسم، لافتا إلى أنها ما تزال تراوح مكانها ولم يتم النظر فيها إلى حد اللحظة، وهذا بالنسبة لرقم اليوم.
1: رقم اليوم
0: ما تبعدوش لبعيد، راجعين أكيد مواصلين معكم أكيد متابعتنا لكل أخبار. نرجو نحكيه على مستجدات المنتخب الوطني التونسي وآخر أخباره، إذن مع وصول المدرب الجديد رينار، كان وصل البارح في الليل، كان أشرف على أول حصة تدريبية، وكان زادا قام بندوة صحفية. ونرجو على أبرز ما قالوا فيها المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي، وباش نرجو على برشة تفاصيل بخصوص المفاهمة والعقد. إذن وباش نرجع على كل أخبار المونديال شوية أخرى، ما تبعدوش لبعيد. أيضا نحكيه على أخبارنا المحلية وأخبارنا الجهوية، باش نحكيه زادا على عودة التونسيين بالخارج، ونحكيه إذن على الشركة التونسية للملاحة. وأمس انطلقت سفينة تانيت التابعة للشركة التونسية للملاحة من ميناء حلق الواد في اتجاه ميناء مارسي النفيضة، إذانا انطلاق الموسم الصيفي 2026 المخصص لنقل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. نرجع نحكيه بأكثر تفاصيل على البرمجة وعلى الرحلات والسفرات بخصوص عودة التونسيين بالخارج، هذه الكل في ساعتنا الثانية. تحياتنا لكم مدام سكينة، صباح الورد ونارك أسعد ليامات. مدام سكينة تقول صباح الخير، كمان نهاركم أسعد ليامات كل العائلة. قول هنا نسمع فيكم من ألمانيا، تحية ليك وتحية لكل جاليتنا التونسية المقيمة بألمانيا. تقول إن شاء الله عامكم مبروك وانتم بالأمثل، إذن إن شاء الله عامكم مبروك وإن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. راجعين بعد شوية، فضل شاكر يقول أحلى رسمة.

0: حيت الشهر على ليرم اف ام.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي زين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
2: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
2: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هاتك النمرو هذا،
2: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
6: من القلب للقلب.

0: القلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: أرانا فام
3: في ساكن
2: في سوسة
3: تونسنا
2: تونسنا.
3: أرانا ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. أرانا ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرانا فام. القناص موعدكم اليومي على الأرانا فام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: أرانا فام
3: في ساكن
2: في سوسة
3: تونسنا
2: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
4: ناس بكري قالوا النهار على صباحه
5: النهار على صباحه
4: صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمال. النهار على صباحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباحا.

0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه بقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

0: من الجمعة من 7 للـ10. واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ من المرشي وقضية الدار. ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، تو 8:19 دقيقة، صباح الورد لكل الناس اللي التحقوا بينا لقيت ذي. شكرا لاختياركم رمى فهم، شكرا لاختياركم النهار لصباحه باش تعيشوا معنا أجواء الصبحية. مازلنا مواصلين مع الموسيقى والمتابعات والأخبار والفقرات اللي تعودتوا بيها، وكل عادة لقيت ذي يكون عنا موعد مع أخبار المونديال.
0: أخبار المونديال على رمى فهم، على رمى فهم. تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمى فهم.
1: إذن قادما من العاصمة السنغالية داكار، البارح إيرفي رونار حط بمطار باريس في الصبحية قبل ما يتوجه إلى مونتيري في المكسيك، وين وصل البارح في الليل وأشرف على أول حصة تدريبية لعناصرنا، عناصر المنتخب الوطني التونسي، قبل ما يقوم بالندوة الصحفية اللي باش نرجع على أبرز نقاطها جوست بعد لحظات من توا. نقول لكم اللي إذن تولى إذن رونار المقاليد الفنية لمنتخبنا الوطني خلفا للمدرب صبري اللموشي اللي خلفه فعلا في عام 2014 على دكة منتخب كوت ديفوار قدام ذيق الوقت اللي يفصل نسور قرطاج عن مواجهة اليابان. نهار لحد الصبحية باش يكون قدام إيفري رونار في سباق قياسي للعثور على أفكار مناسبة وخطط فعالة لتفادي خيبة مباراة السويد. على كل تنرجو احنا بأكثر تفاصيل على المفاهمة اللي صارت، ولكن قبلها هت نسمو أبرز ما قالوا البارح المدرب الجديد إيرفي رونار في أول ندوة صحفية قبل انطلاق التمارين مع المنتخب. شنو قال بالضبط هت نسمو ونرجعوا.
2: ما كنتكتي جيبا هزيتي من سكون puisqu'il reste il reste deux matchs dans cette phase de groupe et le football tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir et puis c'est une coupe du monde, c'est un événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'en faire déjà deux au niveau masculin et je sais la passion qui entoure cet événement et la motivation qu'on doit apporter dans un tel événement. Donc c'est ce qui m'a motivé à venir et surtout également c'est un challenge qui est pas facile, mais c'est un challenge qui est motivant. Bien sûr, j'ai regardé très attentivement le match contre la Suède. Le score est lourd, mais tout n'est pas jeté. Mais on retient que l'essentiel, c'est-à-dire le résultat final. Lorsque j'ai rencontré les joueurs il y a à peu près une heure, bien sûr... Je me suis exprimé pas très longtemps, donc pour l'instant j'ai pas parlé individuellement avec eux ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit il faut relever la tête, il faut avancer. Vous êtes ici pour représenter le pays, la Tunisie. C'est un honneur, c'est un devoir, et on se doit de faire beaucoup mieux que ce qu'il y a.
1: إذن هم ما قاله المدرب الفرنسي إيرفي رونار في أول ندوة صحفية قبل انطلاق التمارين مع المنتخب. يقول قلت للملاعبية هزوا روسكم، تمثيل تونس شرف ليكم، لازم نخدموا برشا وتوا مركز على ماتش اليابان مش مستقبل. يقول أعلم أنه فما توقعات كبيرة معلقة عليه، لا يزال يقول قدامنا زوز مباريات باش نخذوهم في المجموعة هذه، ويقول مازال موفى شيء. وأيضا من النقاط اللي قالها يقول إنه اليابان فريق يتمتع بروح جماعية قوية ولاعبين كبار وأفضل فريق في آسيا. قال أمال كبيرة معلق عليه، يقول ما فما حتى مشكل، يقول ما خممتش ثانية واحدة باش نجي، وديما فما أمل. يقول الجو باهي برشا في المنتخب، كما في نقطة أخرى زادة كان تحدث على صبري اللموشي، يقول يعرف شخصيا صبري اللموشي، يقول اللي عاش عاشو صبري اللموشي هو بيدو عاشو قبل ويقول لي حاجة موجعة برشا ويقول الملاعبية حزينين عليه. إذا دونك حاولت ألخص لكم أبرز النقاط إذا اللي قالها في الندوة الصحفية مدرب المنتخب الوطني الجديد. هو بعد المفاوضات ما بين الاتحاد التونسي لكرة القدم وهيرفي رينار اتفق الطرفان على عقد او الطرفين عفوا على عقد قصير المدى يرتبط اساسا بالمشاركة المونديالية لعناصرنا الوطنية قبل اعادة طرح المفاوضات من جديد بعد كاس العالم. باش يتحصل الفني الفرنسي على راتب شهري يقدر ب 30 ألف يورو نحكيه تقريبا على 100 مليون إضافة إلى حوافز ترتيبية أخرى تتمثل في منحة قيمتها 100 ألف يورو إذا كملت تونس مرحلة المجموعات في المركز الأول، 75 ألف يورو إذا وصلت للمركز الثاني، 65 ألف يورو إذا أكملت المشاركة في المركز الثالث، واللي قد يمنح تونس فرصة التأهل لمرحلة خروج المغلوب. هكا يخوض هيرفي رينار كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي ولكن بألوان مختلفة بعد ما قاد منتخب المغرب في مونديال روسيا 2018 ثم المنتخب السعودي اللي صنع معاه مفاجأة مدوية قدم الأرجنتين في مونديال 2022 قبل ما يغادر منصبه قبل شهرين فقط من البطولة الحالية. تونس إذن تراهن على الخبرة الكبيرة المدرب الفرنسي المخضرم هيرفي رينار لإنعاش أمالها في كأس العالم بعد ما أسندت إليه مهمة قيادة المنتخب الوطني في مرحلة دقيقة من مشوار البطولة بعد أشهر قليلة من نهاية تجربته الثانية مع المنتخب السعودي. يملك المدرب الفرنسي سجل مميز في الكرة الإفريقية، يعد المدرب الوحيد اللي نجح في التتويج بكأس الأمم الإفريقية مع زوز منتخبات مختلفين بعد ما قاد زامبيا إلى إنجاز تاريخي بإحراز اللقب عام 2012 قبل ما يكرر الإنجاز مع منتخب ساحل العاج في نسخة 2015. مسيرته التدريبية تضم محطة قصيرة مع منتخب أنغولا عام 2010 قبل ما يخوض تجربة ناجحة مع المنتخب المغربي بين عامي 2016 و2019 نجح خلالها في قيادة أسود الأطلس إلى نهاية كأس العالم عام 2018 في روسيا وأنهى غياب استمر 20 عاما. كان بعدها أشرف على تدريب منتخب فرنسا للسيدات بين عامي 2023 و2024 وقادوا في نهائيات كأس العالم والألعاب الأولمبية في باريس. في القارة الآسيوية صنع المدرب الفرنسي البالغ من العمر 57 عام اسم لافت مع المنتخب السعودي خلال زوز فترات تدريبية الأولى بين 2019 و2023 واللي شهدت تحقيق الفوز التاريخي على الأرجنتين في مونديال قطر والثانية انطلقت في أكتوبر اللي فات أكتوبر 2024 وقاد خلالها الأخضر السعودي إلى بلوغ النهائيات الحالية. نرجو نحكيه على صبري اللموشي والمنتخب الوطني التونسي تحت قيادة صبري اللموشي ما حققش كان انتصار وحيد في 5 مباريات لعبها كان على حساب هايتي بهدف دون رد في مارس اللي فات بينما خسر قدام النمسا بهدف نظيف قبل ما يتلقى هزيمة ثقيلة بخماسية قدام بلجيكا في مباراتين في زوز مباريات ودية عفوا استعدادا لكأس العالم مطلع الشهر الجاري. ودفع اللموشي لأصبح أول مدرب يغادر منصبه خلال النسخة الحالية من كأس العالم دفع ثمن الأداء الباهت قدام السويد باش ينتهي مشواره اللي بدأ في جانفي اللي فات مع المنتخب التونسي وعلى أساس أنه العقد يمتد حتى عام 2028 وخلى المهمة لإيرفي رينار قبل المواجهات زوز الحاسمين قدام اليابان ثم هولندا. نواصل معكم إذن متابعتنا وأخبار المونديال ونمشيو لتصريح ولا عفوا نمشيو لنتائج مباريات يوم أمس.
0: أخبار المونديال في النهار على صبيحها.
1: إذن مساء يوم أمس الثلاثاء دارت قمة مباريات المجموعة التاسعة ضمن أولى جولات مونديال 2026 وتمكن المنتخب الفرنسي من ترويض أسود التيرينغا السنغالية بالفوز 3-1 بواسطة مبامبي في زوز مناسبات وباركولا فيما سجل للسنغال مباي علما أنه جميع الأهداف سجلت في الشوط الثاني. نذكروا إذن أنه فما صراع إذن نحكي صراع الهدفين كما يتم بالنسبة للمهاجم الفرنسي كيليان مبامبي البارح في المباراة حقق ولا اقتحم تاريخ كأس العالم لكرة القدم من الباب الكبير بعد ما قاد منتخب بلاده لتحقيق فوز ثمين على نظيره السنغالي في افتتاح مباريات المجموعة التاسعة للمونديال. هكا يرفع مبامبي رصيده الإجمالي في تاريخ البطولة 14 هدف خلته يصعد إلى المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال عبر العصور وتساوى مع الأسطورة الألمانية مولر. ولم تقتصر ثنائية مبامبي في شباك السنغال على تأمين أول ثلاثة نقاط للديوك الفرنسية في النسخة الحالية للمونديال، بل أعطت اللاعب اللي عمره 27 عام فقط مبامبي لقب الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا في كأس العالم برصيد 14 بونتو، وتجاوز الرقم القياسي السابق للنجم الراحل فونتين اللي سجل 13 بونتو في نسخة واحدة عام 1958. كما نصب مبامبي صاحب 27 عام نفسه هداف تاريخي لمنتخب فرنسا عبر كل العصور برصيد 58 بونتو باش يتخطى زميله السابق أوليفيي جيرو اللي توقف رصيده عند 57 هدف دولية. نواصلوا معكم مع نتائج بقية المباريات. منتخب العراق البارح كان تلقى خسارة قاسية 4-1 قدام منتخب النرويج في الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. إذن بالنتيجة هذه منتخب النرويج اللي شارك في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ مونديال فرنسا 1998 على أول ثلاثة نقاط في مسيرته بالمجموعة باش يتقاسم الصدارة مع منتخب فرنسا المتساوي معه في ذات الرصيد بعد فوزه بالنتيجة نفسها كما قلنا 3-1 على نظيره السنغالية. في المقابل بقى منتخب العراق اللي شارك في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ نسخة 1986 بلا رصيد من النقاط. يلتقي العراق مع فرنسا في الجولة الثانية للمجموعة اللي تشهد مواجهة أخرى مرتقبة إذن ما بين منتخبي النرويج والسنغال. نمشي لمباراة الأرجنتين والجزائر. ليونيل ميسي مع منتخب بلاده يحقق بداية ناجحة في مشواره الدفاع عن اللقب ولا مشوار الدفاع عن اللقب كأس العالم لكرة القدم اللي سجل ثلاثية قادمة الأرجنتين للفوز 3-0 على الجزائر في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة العاشرة. ميسي اللي عادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله ملاعب في كأس العالم وتساوى مع الألماني ميروسلاف كلوزا برصيد 16 هدف لكل منهما. إذن الأرجنتين تسقط الجزائر بثلاثية ميسي التاريخية. نكمل ونحكيه على المباراة الأخيرة ونفتتح منتخب الأردن مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم لكرة القدم بخسارة موجعة 3-1 قدام منتخب النمسا في الجولة الافتتاحية بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026. وكان المنتخب الأردني ندا لنظيره النمساوي في كثير من فترات المباراة، لكن نقص خبرة الملاعبية في مثل هذه المواعيد الكبرى وارتكابهم هفوات حالة دون تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء وانهزمت الأردن 3-1 مع النمسا. نختم معكم إذن مع برنامج مباريات اليوم الستة. البرتغال تلعب ضد الكونغو الديمقراطية، 9 متاع الليل انجلترا تلعب ضد كرواتيا، نصف الليل بنما ضد غانا، وما 3 متاع الصباح أوزباكستان تلعب ضد كولومبيا. وإذا شعلنا مع أخبار المونديال. أخبار المونديال على رمفهم. على رمفهم. تابعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمفهم. ما يفوتكم شيء إذن من أخبار المونديال، تابعونا يومياً 8:15 نكون معكم في ملخص يومي. إذن وخليكم على باش تعرفوا شفما وصار وشفما آخر الأخبار والمستجدات. رجعين إذن بعد ما نسمع لقاية ذي غنية صبح يا جميل حلوة برشا الغنية. نصبح عليكم ونهاركم زين الناس كلها.

0: النهار على صبيحه مع كمال من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد والتسعة غير 4. سمعنا أغنية جميلة برشا من عند نبيا كراولي تقول هاي طلت. نخلطوا معكم ومرحبا نقولوا احنا بكل الناس اللي طلت علينا الوقيت ذي، وشكرا لاختياركم النهار على صبيحه. شكرا للجميع، نقولوا صباح الورد مدام سهير بن يحيى، صباح الفل، سلام على كل العائلة، صباح النور مدام زهرة عطية، نورة عبد جليل، صباح الأمل والتفاعل، مرحبا مرحبا محمد يعقوب، مرحبا سونيا كرموس قول صباح الخير، مرحبا نهارك زين، بسمة مخيريني صباح الورد، غيث صباح النور، مدام مونيا قم، كريم وسلتي صباح النور والسرور، مرحبا بكل مستمعينا وكل متابعينا، وشكرا لاختياركم مرام فام والنهار الأصبح. وإحنا إن شاء الله شكون عنا موعد مع إهداءتكم الكل، 10 غير درجين نقراهم ونحاول نقراهم الكل، إذن خليكم معنا، تفعلوا معنا، بعثونا أكيد إهداءتكم للعزيز عليكم، وشكرا على الثقة. نمشيوا لأخبار سوسة لقيت هذية، نمشيوا لفقرة منك نسمع، أخبارنا الجهوية
0: منك نسمع منك نسمع.
1: نحكيو على المياه والاستراب متاع توزيع المياه. إذا ولاية سوسة نذكروا، ولاية المنستير أيضا والمهدية تشهد اضطرابات في توزيع الماء، خاصة نحكيو بالمناطق العليا. وقالت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها إنه الاضطرابات باش تتواصل إلى غاية نصف النهار اليوم لربعة 17 جوان، وأرجعت السوناد هذه الاضطرابات إلى التوقف الوقتي لإيرادات المياه الخام المتأتية من سد نبهانة نظرا لارتفاع نسبة عكارتها على إثر الأمطار الأخيرة، وذلك للحفاظ على المنشآت المائية. في خبر آخر، نفذت الوحدات الأمنية مساء أمس حملة أمنية مدعمة بشواطئ مدينة سوسة، شملت كل من المظاهر المخلة بالأمن العام، منها الشرب على قارعة الطريق بالشواطئ، الباعة المتجولين، الانتصاب الفوضوي، السمسرة، مضايقة السياح، وتفقد الملك العمومي البحري. وتم تنظيم حملة على الدراجات النارية بالشريط الساحلي، وحجز حوالي 35 دراجة نارية غير مستوفية الوثائق وفق مصدر أمنية. نختموا مع خبر أخير، قبل 4 أيام من الموعد المحدد لانعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية، وكان مقرر نهار الجمعة 19 جوان الجاري. نحكيوا على أخبار النجم الساحلي، إذن اللجنة المستقلة للانتخابات وتبقى لأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي لجمعية النجم الرياضي الساحلي، أصدر كاتبها العام محمد الصالح سويلم مساء أول أمس بلاغ أعلى من خلاله منخرطي النادي بقرار إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية، ودعا في نفس البلاغ الهيئة المديرة المستقيلة برئاسة فؤاد قاسم إلى مواصلة تسيير دواليب الجمعية إلى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة. إذن في أخبار النجم الساحلي إلغاء الجلسة العامة الانتخابية. هذا بالنسبة لي منك نسمع، راجعين بعد شوية. نحكيه على يوم أمس، انطلقت سفينة تانيت التابعة لشركة تونسية الملاحة ستيان من بورت حلق الواد في اتجاه مارسي ولا بورت مارسي الفرنسي، إذانا بانطلاق الموسم الصيفي 2026 المخصص لنقل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. إذن تحية لكل مواطنين بالخارج، تحية للناس اللي تحضر في الواحة مروحة البلاد، إذن مروحة باش تصيف بحذا عائلات، ربي سهل اللي ما برمجوش العام هذية. على كل حال نحكيه بأكثر تفاصيل على شنو حضرة الستيين بخصوص العودة والموسم الصيفي بالنسبة لي مواطنين بالخارج، ذي الكل نحكيه بعد شوية بالتفاصيل، خليكم معنا في الاستماع ما تبعدوش، نسمعوا لقاية هذية ايش عنا. ايوه عنا احلى عشاء تقول الغنية، هذا زين العمر.

0: جمال من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد عمرو دياب نختم على 59 دقيقة. أهلا وسهلا بكم مستمعين، إن شاء الله متونسين معنا وهيت نمشي لوقيت ذي لفقرة أسمع ما نقرأ.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: في أسمع ما نقرأ إذن باش نبدأ حديثنا على عودة مواطنين بالخارج. وستيان أي شركة تونسية للملاحة وانطلاق الموسم الصيفي ببرمجة 149 سفرة. رسميا امس انطلقت سفينه تانيت ولا بطو تانيت التابعه لشركه تونسيه للملاحه من ميناء حلق الويد في اتجاه ميناء مارسي الفرنسي، اذا بانطلاق الموسم الصيفي 2026 المخصص لنقل افراد الجاليه التونسيه المقيمه بالخارج. وتندرج هذه الرحله ضمن زياره ميدانيه على متن السفينه تخللتها جلسات عمل تنسيقيه جمعت مختلف الاطراف المدخله في ميناء اي حلق الويد وجرجيس، إلى جانب الهياكل المعنية باستقبال التونسيين بالخارج بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود لضمان نجاح الموسم الصيفي وتحسين ظروف العبور والخدمات المزداة للمسافرين. في تصريح إعلامي كان أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية الملاحة الحبيب كريم، كان قال إنه هذه المبادرة تأتي في إطار الاستعدادات المبكرة للموسم الصيفي، وأشار إلى إنه الرحلة شهدت مشاركة ممثلين عن مجلس نواب الشعب، مجلس الجهات والأقاليم، إلى جانب مصالح الديوانة والأمن ووزارة النقل وسائر المتدخلين بالموانئ التونسية. وأوضح كريم إنه الزيارة مكنت المشاركين من الاطلاع عن قرب على استعدادات الشركة التونسية للملاحة والإجراءات اللي تم اتخاذها لتأمين أفضل الظروف لاستقبال أفراد الجالية التونسية بالخارج والاستماع لمشاغلهم وانتظاراتهم، خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات على متن السفن وتبسيط إجراءات العبور بميناء حلق الويد بما يساهم في تقليص مدة الانتظار وتسهيل تنقل المسافرين. وأضاف أنه جميع الأطراف المتدخلة عرضت خلال اللقاء مختلف الاستعدادات والإجراءات اللي تم اتخاذها لضمان موسم صيفي ناجح يستجيب لتطلعات المسافرين. بالأرقام كان كشف المتصرف المفوض للشركة التونسية الملاحة أن الشركة برمجت خلال الموسم الصيفي الحالي 149 سفرة على متن سفينتي تانيت وقرطاج، وأشار إلى أنه عدد الحجوزات المسجلة إلى حد يوم أمس بلغ نحو 150 ألف يعني ريزيرفاسيون، مع توقعات بتجاوز حاجز 200 ألف حاجز مع نهاية الموسم. هو في إطار استعدادات لعودة الجالية التونسية المقيمة بالخارج برمجت الشركة 149 سفرة خلال الفترة الممتدة من 15 جوان إلى 15 سبتمبر 2026 مقابل 145 سفرة خلال الصيف متاع مناول السنة. زاد تم توفير طاقة استيعاب جملية تقدر ب 433,400 مسافر و 126,600 سيارة، مقارنة ب 422,400 مسافر و 123,600 سيارة خلال الموسم الماضي. وتتوزع هذه السفرات على النحو التالي: فما خط تونس مارسي، خط تونس مارسي تونس 82 سفرة مقابل 75 سفرة عم ناول، خط تونس جنوة تونس 67 سفرة مقابل 70 سفرة خلال العام اللي فات، وخط جرجيس تأمين 8 سفرات خلال الموسم الصيفية. في الجانب التجاري، الشركة التونسية الملاحة قررت جملة من التعريفات التفاضلية لفائدة حرفاء، من بينها تعريفة الحجز المبكر وين تشمل سفرات الشتاء والربيع وعدد من السفرات الصيفية، مع تخفيضات تتراوح بين 44-46% مقارنة بالتعريفة العادية. فما تعريفة العائلة الفامي مخصصة للعائلات المتكونة من 3-7 أفراد.

0: نحكي على مواطنينا بالخارج وأهم الاستعدادات إذن للعودة بمناسبة العطلة الصيفية. مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية معز ثابت كان أعلن عن جملة من الإجراءات والخدمات الجديدة الرامية لتسهيل حصول التونسيين المقيمين بالخارج على جوازات السفر لباسبور متاعهم، وأكد أن وزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب تواصل العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة خلال الموسم الصيفي في إطار الاستعدادات لموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج. شنو قال معز ثابت؟ أكد في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء أن الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خصصت فضاء بمقرها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج باش يستخرج ولا يجدد الباسبور متاعه بصفة فردية. أشار إلى أنه أجل الحصول على الباسبور ما تفوتش النصف ساعة، كما تشمل هذه الخدمة الطلبة والتلاميذ الراغبين في مواصلة دراساتهم بالخارج. وأضاف أن الإدارة خصصت أيضا زوز مكاتب استخراج جوازات سفر على متن البطم تاع قرطاج وتانيت بالتعاون مع شركة تونسية الملاحة اللي وفرت فضاءات خاصة لأعوان شرطة الحدود المكلفين بهذه المهمة. وأفاد بأنه هذه الخدمة مكنت خلال الموسم الصيفي الماضي من إصدار نحو 800 باسبور. قال زاد تم إحداث مكتبي إنتاج جوازات سفر في بورت حلق الويد ومطار تونس قرطاج الدولي لفائدة المسافرين القادمين أو المغادرين بمن فيهم القادمين على متن ناقلات أجنبية. وبين أنه مكتب مطار تونس قرطاج يتيح للمسافرين اللي يتبين انتهاء صلاحية جوازات سفرهم عند إجراءات السفر تجديدها على عين المكان على البلاصة ومواصلة رحلاتهم دون خسارة تذاكر السفر. فيما يتعلق بتقديم تقريب الخدمات من الجانية التونسية بالخارج، أشار إلى تعزيز شبكة مكاتب استخراج جوازات السفر بالخارج خلال السنة الجارية عبر فتح مكاتب جديدة في طوكيو في اليابان، بكين في الصين، في أبيجان أيضا، مع برمجة إحداث مكاتب إضافية قريبا في وارسو وبلغراد بهدف تقليص أجل الانتظار وتمكين المواطنين من الحصول على جوازات سفرهم في أسرع وقت. في مجال الرقمنة تحدث معز ثابت عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تربط بين الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب والإدارة العامة للديوانة لمعالجة مطالب كشف التحركات الحدودية المتعلقة بالانتفاع بامتياز الكهرباء السيارة. أوضح أن هذه المنصة مكنت من تقليص أجل معالجة الملفات من عدة أيام وأسابيع إلى مدة ما تفوتش 12 ساعة، كما كشف عن خدمة رقمية جديدة تتيح للمواطنين باش يقدموا مطلب للحصول على جوازات السفر عبر الانترنت من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، بما في ذلك تعمير الاستمارات ودفع المعاليم إلكترونيا قبل استكمال الإجراءات النهائية عند الوصول. وتوفر المنصة كذلك إمكانية حجز موعد مسبق للحصول على جواز سفر بفضاء تونسي بالخارج بمقر الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب. هذه تقريبا من بين الإجراءات الجديدة باش تسهل العودة على المواطنين بالخارج، وبعض الإجراءات ما فيها تجديد الباسبور ولا تطليع الباسبور. على كل هذه فكرة إذن على مختلف الإجراءات السفرات الرحلات إذن بخصوص عودة التونسيين بالخارج. نذكروا لأمس رسميا إذن سفينة تانيت التابعة لشركة تونسية الملاحة من ميناء حلق الويد كانت انطلقت في اتجاه ميناء مارسي الفرنسي إذن بانطلاق الموسم الصيفي 2026 المخصص لنقل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. على كل ربي يجيب وخيرنا الكل بخير ويعدي عطلة طيبة إن شاء الله في تونس بين أهلهم في بلادهم بين أحبابهم. يلا هذا شعنا في من ولا هذا شعنا في أسمع ما نقرأ لليوم.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: موعد آخر رياضي بعد شوية مع مهدي في آخر المستجدات الرياضية. احنا راجعين معكم شوية أخرى نعملوا طلة على المرشي، نعملوا طلة على الأسعار اليوم في مرشي المرشي اللوطاني. موعدنا شيكون مع صديقنا خليل، ما تبعدوش راجعيننا.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على نرم افام.
3: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس.

0: فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: انا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش
2: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: من القلب للقلب للقلب.

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. أرانا فام
2: في سكن
0: في سوسة.
2: تونسنا.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام سبورت.
3: صباح الخير, صباح النور فل نشراتنا الرياضية. البداية بالمتابعة لآخر أخبار المونديال, ونذكر أن الجامعة التونسية لكرة القدم كانت أعلنت على تعيين هيرفي رينالد كمدرب للمنتخب التونسي إلى نهاية كأس العالم 2026, على أن يباشر مهامه بداية من البارح وبنفس الامتيازات المالية. القرار أيضا شمل أيضا إنهاء كامل الجهاز الفني المساعد اللي استحبوا صبري اللموشي بما في ذلك المدرب المساعد ومدرب الحراس والمعدل البدني ومحلل الأداء مقابل الإبقاء على وهب الخزري. إرفي رونالد باشر مهامه رسميا على رأس الإطار الفني للمنتخب التونسي بمساعدة فريق عمل يضم مدرب للحراس محلل الأداء من اختيار, وأيضا كما شملت أيضا التركيبة الجديدة للجهاز الفني منذر الكبير بصيفته مدير فني للجامعة التونسية لكرة القدم إلى جانب مدرب مساعد تونسي مع إمكانية الاستعانة أيضا بمدرب مساعد فرنسي آخر فضلا عن أنس جازوز في خطة معد بدني. الناخب الوطني الجديد للمنتخب التونسي كان أوصل لاعبين بحتمية طي هزيمة مباراة السويد والتركيز على لقاء اليابان يوم الأحد القادم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة للتصفية للنهائية المونديال, وذلك من أجل تقديم أداء مشرف. وقال خلال يعني الندوة الصحفية بعد تعيينه بعد الاستغناء كما قلنا على المدرب صبري اللموشي في نقطة إعلامية اليوم الفجر أنه في النقطة هذه اللي سبقت الحصة التدريبية للمنتخب التونسي لم أتردد في قبول عرض تدريب المنتخب التونسي حال التواصل معي في الغرض, وهو عرض أسعدني كثيرا, وكنت أتحدث مع الملاعبية حال وصولي إلى مقر الإقامة بمدينة مونتيري المكسيكية, ودعوتهم أيضا إلى نسيان الهزيمة ضد المنتخب السويدي ورفع الرأس من أجل تمثيل الراية التونسية أحسن تمثيل في مباراة اليابان من خلال التركيز على اللقاء المرتقب وتقديم مردود مشرف. وتابع المدرب السابق للمنتخب السعودي بالقول أن مباراة اليابان باش تكون صعبة للغاية بالنظر إلى قوة المنافس حيث أسبق له مواجهته في عديد المناسبات, وهو منتخب متكامل حقق نتائج طيبة في التصفيات ويتعين حسن الاستعداد لهذه المقابلة المرتقبة. وكان أضاف الناخب الوطني الجديد أن الهزيمة ضد المنتخب السويدي في مستهل المشاركة التونسية في المونديال كانت قاسية وكانت من تداعياتها تغيير الجهاز الفني المنتخب التونسي, وقال أيضا أنه يعي جيدا معاش المدرب صبري اللموشي في تجربته كانت قد أو في تجربة كنت قد مررت بها سابقا, كما أن هناك حالة من الحزن لدى اللاعبين جراء تلك الهزيمة. وأضاف أنه الأجواء صلب المنتخب التونسي جيدة وهذا ما بش يساعده على حسن التحضير للمباراة القادمة, ولابد من التضامن بين اللاعبين هذه السمة التي كانت غائبة في المباراة الأخيرة, وذلك حتى نتمكن من مواجهة هذا المنتخب القوي والسريع والظهور بوجه يرتقي إلى مستوى الانتظارات. انهزم المنتخب العراقي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف أمام منتخب النرويج فجر هذا اليوم في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم, وكان افتتاح هالاند التسجيل للمنتخب النرويجي في الدقيقة 29 قبل ما يتمكن أيمن حسين من تعديل المنتخب العراقي في الدقيقة 39, لكن نجم مانشستر سيتي تمكن من إضافة هدف الثاني للمنتخب النرويجي في الدقيقة 43, ورغم المحاولات العراقية لإدراك التعادل كان أضاف اللاعب ثيلو أسغارد من أضاف الهدف الثالث للمنتخب النرويجي في الدقيقة 76, وأنهى أيضا كريستيان فورتسفيرد هدف الرابع للمنتخب النرويجي في الدقيقة 6 من الوقت البدل الضائع بعد صناعة الهدف كانت من ألاند, وبالدونك المنتخب النرويجي يحصد 3 نقاط في المشاركة الرابعة متاعه تاريخيا في المونديال, وبطبيعة المنتخب العراقي في الرصيد 0 من النقاط. نذكروا أنه المنتخب النرويجي تقاسم الصدارة مع المنتخب الفرنسي بعد فوزه البارح على المنتخب السنغالي. خسرت الأردن في أول مقابلتها في نهائية المونديال أمام النمسا 3 أهداف مقابل هدف في ملعب سان فرانسيسكو ضمن المجموعة العاشرة واللي تصدرتها الأرجنتين بعد المرحلة الأولى من دور المجموعات. وكان سجل النمسا رومانو في الدقيقة 21 ويزن العرب بالخطأ في مرمى في الدقيقة 76 والبديل ماركو أرنوتوفيتش في الدقيقة 90+12 فيما أحرز علي علوان في الدقيقة 50 هدف الوحيد للمنتخب الأردني. وهذه المرة الأولى اللي يخوض فيها المنتخب الأردني نهائيات بعد مسيرة مميزة في السنوات الماضية حقق خلالها وصافة كأس آسيا 2023 وكأس العرب 2025. وقال مسجل هدف الأردن علي علوان: هذه الخسارة كانت غير مستحقة، والتجربة لنا في كأس العالم التأهل ليس صعبا وبمقدورنا للتعويض بعد أداء البارح، كان أداء متميز حقيقة للمنتخب الأردني في مواجهة منتخب النمسا. ليونيل ميسي قاد الأرجنتين بتسجيله ثلاثية تاريخية، أكيد الأرجنتين حامل اللقب اللي تخطى المنتخب الجزائري 3-0 ضمن منافسات المجموعة العاشرة من المونديال على ملعب كانساس سيتي ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ البطولة بالشراكة مع الألماني كلوزا، كما أصبح أيضا أول لاعب يخوض مقابلات المونديال في 6 مشاركات مختلفة. وجاءت ثلاثية ميسي وهي الأولى له في المونديال في الدقائق 17 أيضا 60 و76 ليرفع رصيده إلى 16 هدف في 27 مقابلة في صدارة الهدفين التاريخيين للمونديال بالشراكة كما قلنا مع كلوزا المهاجم الألماني السابق، وذلك في النسخة السادسة اللي شارك فيها بعد 2006 و2010 و2014 و2018 و2022. ورفعت الأرجنتين بطلة العالم 3 مرات رصيدها إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة مؤقتا، وذلك قبل كما قلنا مع المنتخب النمساوي اللي كان فاز على منتخب الأردني بنتيجة 4-0 وأصبحت المباراة وكانت المقابلة أيضا فيها 2 أهداف تم إلغائهم في الفترة الأولى بعد ما كان ألغى الهدف الحكم البولندي بداعي للتسلل. الهدف الأول كان من توقيع ميسي في الدقيقة 5، وأيضا هدف للمنتخب الجزائري كان سجله فارس الشايبي في الدقيقة 8. فاز المنتخب الفرنسي البارح على منتخب السنغال بنتيجة 3-0، وكان افتتح نجم ريال مدريد الإسباني مبابي في الدقيقة 66 من المقابلة هذه قبل ما يضعف البديل برادلي براكولا النتيجة في الدقيقة 82، وكان ذلل البديل إبراهيم مباي النتيجة للمنتخب السنغالي في الدقيقة 94، ثم رجع مرة أخرى مبابي وسجل الهدف الثاني في رصيده والثالث المنتخب الفرنسي في الدقيقة 96. قدمت الحكومة الغانية البارح بطعن رسمي لمراجعة قرار السلطات الكندية القاضي برفض منح اللاعب خط الوسط توماس بارتي تأشيرة الدخول لكندا، ومن المقرر أن تنظر محكمة فيدرالية في القضية بشكل عاجل. ومع الوضع الحالي يغيب بارتي عن مواجهة غانا الافتتاحية في كأس العالم ضد بنما والمقرر إقامتها في مدينة تورونتو الكندية في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، وذلك بعد منعه من دخول الأراضي الكندية. وتعود أزمة التأشيرة الخاصة باللاعب البالغ من العمر 33 سنة إلى إجراءات جنائية مستمرة بحقه في المملكة المتحدة. نحكيه على البرنامج المقابلات اليوم 6 متاع العشية البرتغال في مواجهة منتخب جمهورية الكونغو، و9 متاع الليل منتخب الإنجليزي في مواجهة منتخب كرواتيا، نصف الليل غانا في مواجهة بنما، وماضي 3 متاع الأصباح أوزباكستان تواجه منتخب الكولومبي، 5 متاع العشية غدوة التشيك في مواجهة جنوب أفريقيا، 8 متاع الليل أيضا غدوة منتخب السويسري في مواجهة منتخب البوسنة، وأيضا غدوة 11 متاع الليل للمنتخب الكندي في مواجهة منتخب قطر. نحكيو في الأخبار الوطنية. مصادر إعلامية أكدت أن إدارة الترجي اتفقت رسميا مع المدرب البلجيكي جوال كراهاي لخلافة الفرنسي براكوني على رأس الإدارة الفنية للشبان. المدير الفني الجديد هو مختص في اكتشاف المواهب وسبق له العمل في عديد الأندية الأوروبية والعربية آخرها أكاديمية نادي بارادول الجزائري، كما أيضا تم الاتفاق على تعيين المدرب سمير شمام في خطة منسق فني عام بين مختلف فروع كرة القدم. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
2: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
4: RMFM في سكن في سوسة تونسنا.
5: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للعشرة، واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار، شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا، اهدئات، كدوات كل نهار، وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صبح.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 7 للعشرة.
2: رجعنا لكم من جديد والتسعة وخمسة على موجاتنا. أهلا وسهلا بكل الناس اللي خلطوا معنا لقية ذي. مازلنا مواصل معكم دائما مشوارنا مع مختلف فقراتنا ولقية ذي. الموعد باش يكون مع لبوان مارشي.
1: لبوان مارشي لبوان مارشي
2: كالعادة حاضر معنا خليل, واليوم الوجهة باش تكون المارشي اللوطاني بيه. مساكن صباح النور ونارك زين يا خليل, وعام هجري مبروك عليك وعلى كل مستمعين الكرام يا خليل.
3: صباح الخير خويا كمال, صباح الخير على كل مستمعينا الكرام. نهاركم سعيد وبرده ياسمين, ان شاء الله
2: ان شاء الله نهارك طيب يا خليل.
3: كل عام وانتم حيين بخير,
2: ان شاء الله نهارك طيب
3: عام جديد.
2: اي ان شاء الله مبروك
3: وكمان خويا وكل عاملين معنا
2: على كل الناس, ان شاء الله عام مبروك يا خليل. اذا قل لي هاي اخويا البه, اليوم البارح طيبت الملوخيه الساعه ولا
3: بالو؟ طيبت
2: القديد. القديد عملتهم الكل, يعني طيبت القديد وعملت الملوخيه وزينت العظم والامور مشيت طيبه والحمد لله.
3: امور كما العاده كما وقت لهم وضيحين.
2: ربي يرحمهم وينعمهم ان شاء الله.
3: يرحمهم جميعا
2: ويرحم كل امين امين يا ربي. اي صحه وفرحه, صحه وفرحه سي خليل. اي قل لي شنو هي الحركه اليوم في في, في المرشي؟ شنو هي الحركه وسط البلاد؟ ها كيفاش شفتها حاليا توا هو 9 و5 خارج اهو؟ ها
3: والله الحركه معناها متوسطه. ليس
2: متوسطه الحركه. يقول لي خليل
3: مش
2: ولا تتحرك مخر شويه
3: كما تعرف.
2: اي تحس وليت مخر شويه تو بحكم برشا برشا يعني وليدات يعني وبنيات دخلوا في العطله
3: دونك.
2: اي كاو تبعت البارح على شنو تفرجت البارح؟
3: والله تفرجت على الشقيقه الجزائر.
2: تفرجت عليه مباشر الماتش؟ سهرت له يعطيك الصحة يا خليل. يعطيك الصحة يا خليل, وتحية للخاوة خاوة الكل, تحية اليوم الكل وخيانة في الجزائر, وتحية لصديقنا زادة كريم. كريم تحية لي إذا صديقنا الوجل, تحية كبيرة برشا بي. يا أخوي دونك للأسف البارح ميسي كان في نهار
3: ويمركي ويضحك
2: يا كريمي توجعك ويضحك وانت كريمك توجعك. يلا خليل بي اي دونك للاسف انهزم المنتخب الجزائري البارح. ايوه هيك ان شاء الله, ان شاء الله المره الجايه خير, ان شاء الله المره الجايه خير. اي اخوي البي ندخل معك للمرجي, اعطينا شنو عندك اليوم. اي
3: في المرجي اليوم تفاجات سيدي خيتي بيه في القديد.
2: القديد
3: انا القديد الكعبه. كعبة قديد كما هيك كعبة برد كراوة. كما يقولوا لها دوارة تتعبوها.
2: تبدأ مكركبة.
3: كذلك. بعشر ليف الكعبة.
2: بعشر ليف.
3: يا كمالة بعشر ليف الكعبة. تحول ولا قوية تنبوها.
2: هالقطول
3: هاو. تقام مجهور فوق لحبة النموط في باش. أولي ليشروا فيه. الكعبة بعشر ليف.
2: الكعبة بعشر ليف. فما قبيل عليه خليلة.
3: والله فما
2: الناس قاعدة فما الناس تشري كا ولا ما عملش الناس تشري به. يا سيدي بار اخوي اعطينا اش عندك. اي
3: به اي بار نبسي ولو قدرة بالنسبة للبطاطا اليوم البطاطا كنا في 19,200 عاميات و 670 وكذلك كنا في 13,100 وفما الدينار القرع 12,100 البصل 13,100 15,100 والدينار نزل الشعباني 2000 2500 البقلوطي ضمة 2500 3800 اسف الناري 2000 500 كذلك عندنا القرم 2500 لوبيا الخضراء 11 دينار
2: ايه
3: توس جيو ودار الورقية
2: بيه اش عندك اه
3: بيه عندنا فيدي 3500
2: يا خليل يا خليل الجودة متاع الصوت مش كالعادة. كلكيت هذاك نحيخ ديريكت بالتليفون ديريكت بالتليفون. خلنا اسمعوك بالبيت هكا 5 على 5 هكا 5 على 5
3: اوكي باه اش قلنا احنا وين وصلنا؟
2: الخضر الورقية
3: باهي نعاود والي الخضر الورقية قالك السيدي سرقوا المعدنوس ب 500 اللفت تخص الجميع. أبدي ولا؟
2: أي.
3: وعندنا سيدي الخص يبدينا. واللي تي يبكي يبدينا.
2: واضح.
3: فضل بخمستاش المية. إيش ليتا؟
2: ليتا
3: بيه. ليتا خضرة.
2: كمل إيه؟
3: تمشي ولا الغيلان؟
2: الغلة شنو فما في المارشي لوتاني اليوم؟
3: إيه بالنسبة للوز. لوز الأخضر.
2: اللوز الأخضر. لوز إيه. اللوز الأخضر إيه.
3: تدفين. وبتلاتة إيه. إيه المشمش. 3500 الدلاع 800 البطيخ فما ب 1800 فما بلفي فما 1800 فما أكل البطيخ المعزول
2: إيه معزول إيه
3: هذاك ب 1500 إيه يمشيوا للخوخ فما خوخ مشروية اللي هو وتبقى لكل كبير سمح
2: اي قداش
3: 5000 وكل كما العاده بعد الزوايد ومتوسط السيدي ب 2500 و 3000
2: واضح
3: التفاح التفاح فما ب 3000 فما ب 2500 وفما ب 4000 عندنا السيدي العنب العنب ب 10 دينارات العوينه ب 4 دينارات نصاص بوكيت ما بستة دينارات الفل للباقوس بثمانمية وفن باقوس بخمستاشمية وعندنا القرص خمسة ليف قرص خمسة ليف برق
2: أيوة
3: بان الترموس خمستاشم دينار بيه توش مشيو للحوم البيضاء والحمراء
2: بيه بقديش الدجاج اليوم
3: بيه كيلو الدجاج اليوم 6400
2: فما
3: شكون اللي يبيع ب 6500
2: فهمتك هذا بالنسبه لكيلو الدجاج في المرشي به به تو عنده تقريب بجميع مستقر في نفس السعر هذا كيتسمى به ربي ديما النعمه اي
3: كمل اي الكتف 6980 الفخم معناها التان 8996
2: أيوة.
3: وكذلك خط الدجاج العادي 6500 و 7500 اسكالوب اسكالوب التان 16300 اسكالوب الدجاج العادي ب 15 دينار و 14 دينار فهمنا هاي توش نمشيو للحوم الحمراء
2: اللحوم الحمراء قداش العلوش اليوم؟
3: باهي العلوش 65 دينار بكري 48 دينار كرومه وكتله 48 دينار بكري مخلط 35 حبل الجمل 47 الهبره 53 الماعز 45 دينار الدواره 40 كامله ب 80 الكرش 7 دينارات الهرقمه 25 دينار كبده العلوش 85 كبده البكري 55 راس العلوش 25 صوص ب 30 وكذلك فما المرقاز ب 35 دينار وكذلك فما القديد كيف قلت لك الكعيبه ب 10000
2: ب 10000 به نمروا الولد البحر فما اليوم
3: ولد البحر ولد البحر الوراق اليوم 16800 19800 المرجان 4800 و5800 هما جويد راهو
2: جويد
3: مش كبير شكومبري شكومبري ب 10 دينارات و 7800 و 16800 و 14800 هذا بالنسبه للشكومبري السردينه السردينه ب 4 دينارات و 4600 5800 و 6 دينارات كلب البحر 24 دينار و 800 و 3000 11600 البوغا 6800 و 4000 كاش البحر 12800 القرميط 38 دينار و 800 الشورو 4000 و 6800 الكروات 18 دينار و 800 و 22 دينار و 800 هذا بالنسبه للكروبات فما كروبات ب 16 دينار و 800
2: واضح
3: انا مجن شويه بأربع دينارات الكيلو. وهي كمان هذا إيش عنا اليوم في مرشي
2: اللوطان
3: اللوطان
2: واضح. هذا بالنسبة لمرشي اللوطان الاقتصالي بحذيك هاي بكري تماوي يا خليل. ذكرت معه القطوسة ويبهذيك على كل حال. أي أخوي البي ربي يجيب القسم للجميع. تحياتنا لكل المستمعين في المرش الوطني إذن والكذلك المرش الفوقاني والكازمات وتحية لهم الكل وربي يجيب القسم للجميع. قل لي شنيك الدبار اليوم؟
3: والله يا اليوم مش كيب ولا كسي بالسردينة.
2: كسي بالسردينة اليوم. قيقوتيش بالسردينة اليوم.
3: أي اللي فاهم كسي قيقوتيش بالسردينة ولا حتى كسي عادي اللي يحب
2: شمسي
3: ولا
2: انت
3: شاي طيبة للجميع وطريت اللاعك من هذا ورخيص وكويس شاي أحمر
2: وصحة وفرحة. صحة وفرحة. يا سيدي بشفي ولهني كما قال خليل. إذن يعطيك الصحة. إذا شعنا بالنسبة لدورتنا في المرشي اليوم احنا راجعين معكم بعد شوية مواصل المشوار. ما تنسيوش كان عندك شكون يحتفل بعيد ميلاد اليوم 17 جوان. تنجم تخلينا كومنتير في الباج فيسبوك ريجور اما فهم تحت ببليكاسيون النهار الاصبح. وايضا كل اهدائتكم للعزيز عليكم مرحبا بكم. الناس كل على صفحتنا على الفيسبوك ببليكاسيون النهار الاصبح. ورجعنا
0: النهار الاصبح يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبحه تقيت الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
4: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه.

0: على صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو بقية الشهر على نرم افام. جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: النهار على صباحو، النهار على صباحو مع كمال من 7 للـ10.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام. 9:48 دقيقة. أهلا وسهلا بمستمعين اللي خلطوا معنا لقيت ذي ربعينكم كان في الخدمة. وتاريخ السلامة لكل مستعملي التاريخ. نوصل معكم لفقرة من القلب للقلب.
0: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
3: إذن في فقرتنا من القلب للقلب يكون الموعد مع إيديتكم للعزيز عليكم. والبداية باش تكون مع أم فادي. صباح النور. إذن تقول صباح الخيرات كمال وكل الفريق اللي عامل معاك في النهار على صباح. ومرحبا مرحبا بيك للا. تقدم تحية لعائلتها الكل سليمان وعائلة الأخرش، وتطلب إن شاء الله النجاح لمحمد بشير بالحاج علي في البكالوريا. إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالتوفيق. ونذكروا اللي بداية من غدوة التسجيل في خدمة الله SMS. وأيضا توجه تحية البشرة بالحاج علي. تقول إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالتوفيق وبنجاحها في النوفيام. وإن شاء الله بالتوفيق. هو غدوة يبدأ المناظرة يعني بتاع النوفيام بالنسبة للناس اللي بيشتعدي المناظرة.

طلب النجاح لجماعة البكالوريا كريمة بالحاج تقول صباح النور إن شاء الله نهاركم زين وبالخير مليان إن شاء الله أجمعين. تاني ولدها جود بعيد ميلاده تقول كل عام وانت بألف خير يروح ماما تقول ربي يحفظه ربي يحفظه لك يا لله وربي يعطي الوقت الطيب هو واخته ميسانة. مدام كاملة تحية ليك يا مدام تقول باسمه وباسم أصحابه في الخدمة الكل نسلم عليهم في المعمل وقيت ذي قدموا تحية لصاحبتهم هيبة كريش مناسبة زواجها ويقولولها ربي هنيك

ربي هنيه ان شاء الله اكيد, وتحيه لكل الناس اللي قادمين على الزواج في الايامات هذوما وفي الصيفيه هذه ان شاء الله بالهناء والسعاده والرفاه والبنين. مكملين معاكم كوثر برقيه صباح النور, تتمنى عيد ميلاد سعيد الامه وتقول ربي يبارك في صحتك وربي فضلك لنا.

الله عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتم بالفخير. نقدموا تحية زادة لهيبة كريس صباح الورد. تقول هيبة من سوسة تحية ليك وتحية كل مستمعينا وين ما كانوا في سوسة. خدم تحية لصحاب الكل في الخدمة وتقول على رأسهم كاترينا. إذا تقول لهم أنتم حشكم برشا يا سيدي. إن شاء الله ربي يجمع الشمل على قريب. كوثر صباح النور تقول كل عام وانتم بالفخير وسنة هجرية مباركة على الجميع. نرجس مريزق صباح النور. نجاة بابا إذا صباح الخيرات والمسرات. دليل عمروني تحياتنا زادة. الابتسامة يوسف تقول عيد ميلاد سعيد لصديقة العمر واختها الخضيري وميمة. نقول لها عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بالفخيره.

0: سعاد زنينة صباح النور، تهني بنتها بالتخرج وتقول لها ان شاء الله ديما متفوقه، تتمنى لها كل الخير سيوار بن عبد الحميد، وتقول لها مبروك كما قال في غنيته رامي عياش، نقول لها الف مبروك ومزيد من التهنئه.
1: وحياه قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياه قلبي وافراحه.
0: ايضا نقول مبروك زاد، خلينا الغنيه ريم بن عائشه تاني بنتها زاد مناسبه التخرج نور الهدى، تقول لها الف الف مبروكه.
1: زي الفرح بنجاحه وحياه قلبي وافراحه وهنا في مساء.
0: ان شاء الله مبروك عليكم ناس كل، اذا ربي يفرح الجميع. مدام نجيبه تقول الاخت الكبيره جليله مناسبه عيد ميلادها، كل عام وانت بالف خير وربي يطول في عمرك، ان شاء الله عيد ميلاد سعيد. اذا اسراء شطي تقول لميمه عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بالف خير. صباح على عم سالم ابو منجل، مدام سنعتيه، احلام ابراهيم، صباح الورد تقول ان شاء الله نهاركم زين وانت بالامثل. سهير بن يحيى تقدم تحيه لزوجها ولطفي بنتها منار، ولادها فارس وادم، ربي فضلهم لك لله. تحياتنا ايضا لكل كل المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. نجله بن سلامه عفوا تقول نهاركم اسعد ليامات، تهني اختها ماجده نقزو بعيد ميلادها، تقول لها كل عام وانت بالف خيره.

0: عبير زياني صباح النور يا عبير. إذا أتمنى التوفيق والنجاح الخو بسام. إذا ونسبة التخرج تقول له ربي معاك ربي نشحك وربي إن شاء الله يفرحكم بالنجاح والعقبة أكيد لما أهم. شكرا لكم ناس كل, شكرا على الثقة. إذا بارك الله فيكم على تفاعلكم معنا دائما وعلى كل إهداءاتكم. هذه فقرة من القلب للقلب, نوصل معكم للعشرة غير درج. احنا مشوارنا يتجدد غدوة من الوقت. نقولكم في الأمان ونهاركم سعيد مبارك. هذه أجمل تحيات كل الفريق. في الإخراج معنا حافظ بن صالح, مهدي كان معنا في الأخبار الرياضية, خليل في البوان مارشي, وهذه أجمل تحيات كمال الزرلي. ملتقانا إن شاء الله غدوة.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه, صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا إهداءات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك وعيش صباحك عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام راديو ار ام اف ام ار ام اف ام ديما معاك دي

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على أرام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي زيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
2: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هات
0: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عندك رايت
4: قصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة وأكسس

0: الحلويات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو وصل حتى ل 40% بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحه المنستيره.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: ارم اف ام في سكن في سوسه تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تقيد الإشهار على نرم فام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد ليزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي لحظة، مازالت خدماتنا تونيزايتيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هايتيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي، لو ميور دو لا تكنولوجي.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: قيت الشهر على ميرم اف ام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
0: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
0: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
0: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
0: قالت لك يا حاج، ستخيكشوغ مداحو ماليمينيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا يا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: .net.
1: RMFM.net.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. مقيد الاشهار على RMFM. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديده في تونس كونكورد، وين نلقاوها باحسن سوم في المارشي، باحجام مختلفه اقتصاديه وبايدي 100% تونسيه، بجوده ومواصفات اوروبيه، ودي كومبوزون الكتريك والكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفره مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمه سريعه في السيرفيس ابري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: انا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش
2: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: .net.
1: RMFM.net. القناص موعدكم اليومي على RMFM. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد. وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. الناس كل تحية لكل مستمعينا من يوصل صوتنا في تونس، خارج حدود الوطن أيضا. سلام عليكم، مرحبا بكل مستمعينا على 99.8 www.rmfm.net في هذا الموعد الجديد من حصة القناص بتاريخ اليوم 17 جوان 2026. ذكركم بإمكانكم دائما التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68. تجمعوا تبعثوا كل المقترحات وتفاعلاتكم فيما يخص المواضيع والملفات اللي تحبوا تسمعوهم في حصصنا القادمة. سينو زادة تجمعوا تكلمون على 71 134 396. بشكون معنا سيد أمي نيسا البوجي اللي بشكون معنا في تدخل النشط في المجتمع المدني في الزاوية قصيبة والثريات، الحديث على عدة ملفات تهم الشأن البلدي في الجهة. سينو زادة بشكون معنا سي جمعة من مساكن باش يحكينا على الإشكالية اللي موجودة في الحي نتاعو اللي تهم الماء صالح الشراب وأيضا التطهير. بعد شوية باش نفهموا شنو الموضوع، خاصة إنه الحي هذا قريب يعني الملعب البلدي في مساكن، و يعني نورمال ما تكون التهيئة نتاعو تصارت عندها مدة. عدد كبير من العائلات دونك يعانيوا من الغياب التام والكامل للماء صالح للشراب وأيضا للتطهير. بعد شوية باش نفهموا شنو الإشكال وشنو هي النداءات ربما والرسائل اللي حابوا يتوجهوا بها للسلطة والسلطة المعنية بطبيعة السلطة المحلية وغيره إن شاء الله في حصتنا اليوم. تحية لزميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. أيضا بعد شوية بداية باش تكون بالريكاب وعودة على أهم المستجدات والأخبار في 24 ساعة الأخيرة. باش يكون أيضا حديثنا سبور، نحاول نذكره بأهم المستجدات اللي تهم المنتخب الوطني التونسي، خاصة بعد تغيير الإطار الفني وإقالة المدرب صبري اللموشي. بعد شوية بأكثر تفاصيل في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.
3: قيت الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
4: تراها بربي يقول لي كيفاش.
3: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الأولى. نسلم عليكم الناس كل والبداية مع الريكاب وجولة على أهم المستجدات والأخبار في 24 ساعة الأخيرة.
2: الريكاب
1: في إطار معاضدة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية، أشرف السيد سفيان التنفوري ولي سوسة مع بداية هذا الأسبوع على جلسة عمل خصصت للإعداد لبرنامج حملات الفحص الفني والعرضي للمركبات، وذلك بحضور السادة معتمد مركز الولاية، رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية، المدير الجهوي للنقل بسوسة، المدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري بسوسة، وممثلين عن إقليمي الأمن والحرس الوطني. واستهل السيد الوالي الجلسة بالتأكيد على أهمية توفير بيئة مرورية آمنة وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من حوادث الطرقات، وأيضا حماية الأرواح والممتلكات، خاصة مع اقتراب الموسم الصيفي والسياحي وفترة الامتحانات الوطنية، وما تشهده ولاية سوسة من ارتفاع ملحوظ في عدد الوافدين ومستعملي الطريق، كما أشار إلى أنه رغم المجهودات المبذولة من قبل مختلف الأطراف المتداخلة، فإن المرحلة القادمة تستوجب مزيد تكثيف العمل التحسيسي والرقابي والردعي والتصدي لكل السلوكيات المخلة بقواعد السلامة المرورية، مع تطبيق الإجراءات القانونية المستوجبة ضد المخالفين. وتم أيضا خلال الجلسة تقديم عرض من قبل رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية، استعرض من خلاله أبرز مؤشرات السلامة المرورية بالجهة، حيث سجل شهر جوان 2026 ارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث المرور الناتجة أساسا عن عدم احترام قواعد السلامة المرورية، كما تم الاتفاق على إعداد رزنامة عمل مشتركة لتنظيم حملات فحص فني عرضي للمركبات بمشاركة مختلف المتداخلين على غرار الحرس الوطني والأمن الوطني والإدارة الجهوية للنقل والوكالة الفنية للنقل البري، مع إعداد تقارير دورية ومفصلة حول نتائج هذه الحملات. وتم تأكيد على أن تسبق هذه الحملات برامج تحسيسية وإشهارية موجهة لمستعملي الطريق بهدف نشر ثقافة السلامة المرورية وتعزيز الوعي بأهمية احترام القوانين والترتيبات المنظمة لحركة المرور. وفي ختام الجلسة شدد أيضا السيد الوالي على ضرورة مزيد أحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المتداخلة وتكامل الأدوار بينها، بما يضمن حسن تنفيذ برنامج حملات الفحص الفني العرضي وتحقيق الأهداف المرجوة في مجال الوقاية من حوادث الطرقات والمحافظة على سلامة المواطنين. نفذت الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة معززة بوحدات إقليم الأمن الوطني بسوسة وفوج وحدات التدخل بسوسة حملة أمنية بالشريط الساحلي أو الشريط السياحي بسوسة، استهدفت مختلف المظاهر المخلة بالأمن العام والانتصاب العشوائي بالشواطئ، وأسفرت عن حجز مجموعة من الدراجات النارية بدون وثائق، وأيضا مجموعة من البضائع المعروضة للبيع بطريقة عشوائية ومخالفة للشروط السلامة الصحية، كما تم الاحتفاظ بمجموعة من الأنفار من أجل السكر الواضح وحجز كميات من المشروبات الكحولية. وتأتي هذه الحملة في إطار المحافظة على السكينة العامة وبث الطمأنينة في صفوف المصطفين الوافدين من مختلف جهات الجمهورية. يجتاز أكثر من 32 ألف مترشح بداية من يوم غد الخميس الاختبارات الكتابية لامتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام التي تتواصل أيام 18 و 19 و 20 جوان الجاري. ويمثل المترشحون الامتحانات هذه السنة نحو 18% من مجموعة تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام، البالغ عددهم 175,024 تلميذا، وقد سجلوا تراجعا مقارنة بدورة سنة 2005 ب 1163 مترشحا، أي بنسبة 3.5%. وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مقعدا موزع على مختلف جهات البلاد. واتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين ذوي الاحتياجات الخصوصية، تمثلت في تمكين 14 تلميذ من تضخيم الخط وتوفير مواضيع اختبارات بالخط البرا لفائدة مترشح واحد، إلى جانب إسناد ثلث الوقت الإضافي لكل حصة اختبار ل67 مترشحا. ومن المنتظر الإعلان على نتائج امتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 26 جويلية المقبلة. أصدرت وزارة التربية مساء أمس بلاغا على الفيسبوك حول خدمة نشر نتائج البكالوريا 2026 عبر الرسائل القصيرة SMS. وأفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا دورة رئيسية لسنة 2026 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الخميس 18 جوان الجاري على الساعة 10 صباحا. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم تسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة تعريف الوطنية. وأكدت الوزارة أنه ينبغي أن يكون رقم تسجيل امتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة تعريف الوطنية من 8 أرقام. وأشارت إلى أن المسجلين بهذه الخدمة يتلقون إرسالية SMS تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد، وذلك قبل الإعلان الرسمي على النتائج. كما أشارت وزارة التربية إلى أنها توفر خدمة نشر النتائج الامتحان بواسطة الإرسالات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال SMS، وذلك بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لاتصالات تونس وأوريدو وأورانج بسعر إجمالي قدره 950 مليما. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا يوم أمس أن أشغال محطة تحلية مياه البحر بسوسة اكتملت وتم ربطها بالمنظومة، مشيرا إلى أن المحطة ستدخل حيز الاستغلال موفى شهر جوان الجاري. وأوضح من خلال تصريح إعلامي أنه يتم حاليا العمل على معيار معين من أجل تدوير المياه في الأغشية والمحافظة عليها، لافتا إلى أن الأجل تعاقدي مع المقاولات يقتضي دخول المحطة حيز الاستغلال يوم 3 جويلية على أقصى تقدير. في إطار الاستعدادات لموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج، أعلن مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية معز ثابت عن جملة من الإجراءات والخدمات الجديدة الرامية إلى تسهيل حصول التونسيين المقيمين بالخارج على جوازات سفر، مؤكدا أن وزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب تواصل العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة خلال الموسم الصيفي. وأكد معز ثابت في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خصصت فضاء بمقرها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لاستخراج وتجديد جوازات السفر بصفة فورية، مشيرا إلى أن أجال الحصول على الجواز لا تتجاوز نصف ساعة. كما تشمل هذه الخدمة الطلبة والتلاميذ الراغبين في مواصلة دراستهم بالخارج. وأضاف أن الإدارة خصصت أيضا مكتبي استخراج جوازات سفر على متن باخرتين تونسيتين قرطاج وتنيت بالتعاون مع الشركة التونسية للملاحة التي وفرت فضاءات خاصة لأعوان شرطة الحدود المكلفين بهذه المهمة. وأفاد بأن هذه الخدمة مكنت خلال الموسم الصيفي الماضي من إصدار نحو 800 جواز سفر، كما تم إحداث مكتبي إنتاج وجوازات سفر بميناء حلق الوادي ومطار تونس قرطاج الدولي لفائدة المسافرين القادمين أو المغادرين بمن فيهم القادمين على متن ناقلات أجنبية. وبين أن مكتب مطار تونس قرطاج يتيح المسافرين الذين يتبين انتهاء صلاحية جوازاتهم أو جوازات سفرهم عند إجراءات السفر تجديدها على عين المكان ومواصلة رحلاتهم دون خسارة تذاكر السفر. وفيما يتعلق بتقريب الخدمات من الجالية التونسية بالخارج، أشار إلى تعزيز شبكة مكاتب استخراج جوازات السفر بالخارج خلال السنة الجارية عبر فتح مكاتب جديدة في طوكيو وبكين وأبيجان، مع برمجة إحداث مكاتب إضافية قريبا في وارسو وبلغراد بهدف تقليص أجل الانتظار وتمكين المواطنين من الحصول على جوازات سفرهم في أسرع وقت. وفي مجال الرقمنة تحدث معز ثابت عن انطلاق منصة إلكترونية جديدة تربط بين الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب والإدارة العامة للديوانة لمعالجة مطالب كشف التحركات الحدودية المتعلقة بالانتفاع بامتياز السيارة. وأوضح أن هذه المنصة مكنت من تقليص أجل معالجة الملفات من عدة أيام أو وأسابيع إلى مدة لا تتجاوز 12 ساعة، كما كشف عن خدمة رقمية جديدة تتيح للمواطنين تقديم مطالب الحصول على جوازات السفر عبر الإنترنت من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، بما في ذلك تعمير الاستمارات ودفع المعاليم إلكترونيا قبل استكمال الإجراءات النهائية عند الوصول. وتوفر المنصة كذلك إمكانية حجز موعد مسبق للحصول على جواز سفر بفضاء تونسيين بالخارج بمقر الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب. شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني يوم أمس في اجتماع افتراضي رفيع المستوى خصص لمتابعة تطورات تفشي فيروس إيبولا والتنسيق إقليميا ودوليا للحد من انتشاره. وأكد وزير الصحة خلال هذا الاجتماع أن تونس منخرطة في المسؤولية التضامنية وسرعة التحرك مع تسخير كل الخبرات والكفاءات الوطنية، مشددا على أهمية الترصد الوبائي والإنذار المبكر وعلى ضرورة جاهزية المنظمات الصحية لمواجهة المخاطر الصحية العابرة للحدود وفق بلاغ الوزارة. وتندرج مشاركة وزير الصحة في هذا الاجتماع بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في إطار التزام تونس الثابت بدعم الأمن الصحي في إفريقيا وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الطوارئ الصحية، بما يساهم في تعزيز الجهود المشتركة للحد من انتشار الأوبئة وحماية الصحة العامة. أكد المدرب الجديد للمنتخب الوطني إيرفي رونالد ضرورة تجاوز هزيمة السويد والتركيز على مواجهة اليابان الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026. وأوضح خلال أول ظهور إعلامي له مع نصور قرطاج أن اللاعبين مطالبون برفع المعنويات وتقديم أداء يليق بالكرة التونسية، وأشار إلى صعوبة المباراة أمام المنتخب الياباني الذي وصفه المنافس القوي والمتكامل، مؤكدا أهمية الاستعداد الجيد والتضامن بين اللاعبين لتحقيق ظهور أفضل من اللقاء السابق. على نتائج أيضا المونديال في منافسات يوم أمس، المنتخب الإيراني في فجر يوم أمس كان تعادل مع منتخب نيوزيلندا بنتيجة هدفين مقابل هدفين. أيضا المنتخب الفرنسي كان انتصر البارح على منتخب السنغال 3 أهداف مقابل هدف، والمنتخب العراقي هزيمة في مواجهة المنتخب النرويجي نتيجة 4 أهداف مقابل هدف. في المقابل في فجر هذا اليوم كان فاز المنتخب الأرجنتيني على منتخب الجزائر 3-0، ومنتخب النمسا انتصر على المنتخب الأردني 3-0. في البرنامج اليوم بداية من 6 PM منتخب البرتغالي في مواجهة منتخب الكونغ الديمقراطية، و9 PM منتخب إنجلترا في مواجهة منتخب الكرواتي في ما يخص مقابلات يوم غد، ومع الساعة منتصف الليل منتخب الغاني اليوم في مواجهة بنما 3:00 PM، أوزباكستان في مواجهة منتخب الكولومبي يوم غد 5 مساء، منتخب جمهورية التشيك في مواجهة منتخب الجنوب أفريقي، و8 PM سويسرا في مواجهة منتخب البوسنة، و11 PM منتخب كندا يواجه المنتخب القطري. هذا شعلنا في الريكاب، خليكم على الموسيقى بعد مواصلين مع بقية فقراتنا في القناص. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: في القناص على لرم فام.
1: مقيت الشهر على لرم فام كنقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: موعدكم اليومي على لرم اف ام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد. وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
1: رجعنا لكم من جديد ل 11:48 دقيقة، مواصلين في ساعتنا الأولى، ومعنا للمباشر السيدة أنيسة البويجي ناشط بالمجتمع المدني بزاوية قصيبة والثريات. أنيسة أهلا وسهلا ومرحبا.
2: السلام عليكم. على سلامة مهدي. في بداية الأمر يصلني أن أهنئكم بالسنة الهجرية، أدامها الله علينا وعليكم بالخير والبركة.
1: عيشك الله يبارك فيك سي أنيس. دونك من خلال التدخل هذا عندك عديد الرسائل اللي تحب تتوجه بها لتم شأن البلدي في الجهة.
2: في بداية الأمر يصلني أن نوجه نداء إلى السيد وزير الداخلية وإلى السيد واري توتا أنهم يكونوا إن شاء الله يكونوا في استناد لنا. بالحق البلدية تاع القصيبة والثريات في حاجة كبيرة إلى مساعدات في المعدات، لأنها بالحق العدد السكني كبير، لكن الله غالب، البلدية إمكانياتها ضعيفة. إذا نزيد نوجه النداء بكل عزم، لأنها بالحق القصيبة عزيزة وغالية علينا هي والثريات. بلاد خلاها لنا أرضها وجدودنا يزلنا ندافعوا عليها، رغم أني ما عندي حتى مسؤولية، لكن حبي لبلادي هو اللي خلاني نوجه النداء هذايا، وإن شاء الله النداء يوصل، وإن شاء الله بالحق يوفروا بعض المعدات البلدية خليها تقوم بالأعمال بتاعها في على أحسن ما يرام.
1: هو دونك نفهم من كلامك أنه في عندهم نقص كبير في المعدات تم النظافة هيك سياني صح؟
2: نعم بالحق، بالحق عندهم كميون عادم يخدموا بكميون وجرار، البلاد كبرت تراكس عادمة، الله غالب الإمكانيات بتاع البلدية ضعيفة، ماني طالب حد شيء أخويا، طالب لخرة جرار أو اثنين خلي يعاونوا بيهم، خلي على نظافة البلاد.
1: نحكيوا على الزاوية وقصيبة وثريات كيف كيف نفس الوضعية؟
2: نعم نفس الوضعية. بالحق البلدية تاعنا تقصيب وثريات، الحاويات ما عندهاش حاويات، بارك الله فيه السيد كتب عام البلدية بتاع الزاوية قاعد هو اللي يدعم ويمد لنا في حاويات، الوين يجونا الحاويات؟ البلدية الله غالبها ما ثماش فلوس، ما ثماش دخل، هذيك هي حال البلديات الضعيفة.
1: هو حتى في مقاومة الحشرات والوشواش بصفة عامة عندهم برشا اشكاليات في التدخل من جهة واد حمدون، يعني في عدد البلايس باعتبار الامكانيات نتاع البلديات هذه اليوم ضعيفة برشا. ونذكر حتى تدخل السيد يوسف التومي عضو مجلس نواب الشعب، يعني تدخل بالتطبيب الحراري ربما امكانيات بسيطة، والواقع ربما يستحق أكثر من هيك، ربما مجهود أكبر يتجاوز ربما امكانيات البلديات.
2: صحيح بارك الله فيه الاخ وصديق يوسف تومي عضو مجلس نواب الشعب عن الزاويه الاقتصاديه والثريات على الشيء اللي قدم فيه من اجل المعتمديه هذه. بالحق والله بعد ساعات نسهروا المالي ساعه ومالي ساعه تاع الليل، تلقانا ندوروا على السيارات ومن بلاصه لبلاصه نطوروا في الزبله، الو يا سي وسام، الو يا سي شبيل، الو يا سي فلان، بارك الله فيه على الشيء اللي يقوم به، وربي ان شاء الله نلقاو مجموعه مثل السيد هذايا.
1: فيما يخص تعبيد الطرقات فما بعض الاشكاليات سي أنيس ولا لا؟
2: نعم نعم، عندنا برشا طرقات محفره، لكن الله غالب قلت لك هذاك هو البلديه وهذيك هي ميزانيه البلديه، شيء بالحق ما نجمش نوصف الطرقات. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صوتنا يوصل الى التجهيز والاسكال لخرى يعاون البلديه، لخرى لخرى لخرى بهالحفر هذو ما يحطش فيهم شويه كل حاجه باش يسدهم، خلي اللعبات تمشي وتجي في سلام، وخلي سياراتنا تكون في مأمن.
1: المجلس المحلي أكيد زاد دوره مهم برشا سياسي نيسا.
2: بالطبيعة بالطبيعة نطلب من المجلس المحلي سواء بالزاوية الاقتصادية والثريات إنه يكون يد في اليد مع السلطات المعنية، وإنهم يخدموا من أجل بلادنا، لأنها بالحق يلزمنا حطوا اليد في اليد من أجل الزاوية الاقتصادية والثريات.
1: شكرا لك سي أنيس، يعطيك الصحة بارك الله فيك، إن شاء الله الرسائل هذه الكل توصل، وهذا النداء يعني اللي من القلب بطبيعة في ترغيرتك على
2: النداء آخر.
1: أي تفضل.
2: آخر تفضل. الله هو توفير سيارة إدارية إلى الشرطة البلدية، لأنها بالحق الشرطة البلدية قاعدة تسلف السيارات، هو مرة ما عندها الزاوية، هو مرة ما عندها القصيبة، القصيبة ما عندها السيارات، ساعة الزاوية كلهم للي سيارتي نقل بها، هذا هو الإشكال اللي قاعد للشرطة البلدية. حاجة أخرى بربي
1: أي تفضل سي أنيس.
2: حاجة أخرى بربي نحب نوعي المواطن، النداء هذا إلى كافة مواطنينا بمعتمدية الزاوية والقصيبة والثريات، إنهم يبادروا بإخلاص الأداء البلدي المتمثل في الزبرة والخروبة. وانهم يساهموا في رفع الفضلات من امام منازلهم، لانه شيء حشم اللي نستنى البلديه باش تهز اشكاره او مش تنحي ترفع شيش من قدام داري. كان المواطن ما يساهمش راهي بالحق باش نغرقوا في الزبله وباش نغرقوا في اشياء. بالحق سيدي ولدك ما قعدتيش مش يطيش الموبايل، قل له عايش ولدي وحطها في الحاويه، ما تجيش بجنب الحاويه وتطيشها، ما تزيدش على البلديه.
1: صحيح.
2: وفيها باس انها منظمات وجمعيات يا خويا مثالش مره في الشهر
1: يساهموا حتى في التوعيه زاد، حتى كان يساهم حتى كان حتى كان يساهملوش ربما يساهموش في حملات نظافه، على الاقل يساهموا في توعيه وحملات تحسيسيه اليوم للمواطنين.
2: يعني بالحق المواطن دوره فعال فعال فعال لنظافة بلاده. نتمنى انها 2027 تكون شعار نظف بلادنا، بلادنا نظيفة 2027
1: ان شاء الله. اكيد كل الرسائل هذه والنداء توصل سيانيس.
2: نداء اخر بربي، عندنا بعض الاحياء ينقصها الربط بالصرف الصحي، نطلبوا من وزارة اللونات انها تقوم بواجبها تجاه معتمدين الزاوية والاقتصاد والوصريات. راهو بالحق راهو ثم عباد ما عندهاش فلوس، ولا لا والله ثم عباد تطلب باش تجيك الكاميونة بتاع الشركات يزولهم شيء ماهوش ما قالش بيه ربي. حاجة اخرى وان شاء الله يكون ندائي هذايا بالحق الى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بربي راهو ربط الماء الصحي للشراب راهو حق دستوري، راهو انسان ما غير ماء ما ينجمش يعيش. راهو عندنا ناس ما تقدرش انها تشري ستيكه تاع ماء، عندنا ناس تعدي في البرامل حاشاك باش تقوم باش تغسل باش تنظف باش تعمل. عندنا حي الزيتين اثنين بالحق حاله تحشب اصلا، توا ما غير ماء، ثم ديار عندها 4 سنين و3 سنين ما غير ماء.
1: واضح سي انيس، ان شاء الله الرسائل هذه كل توصل. بارك الله فيك،
2: شكرا. بارك الله فيك وشكرا.
1: شكرا. بارك الله فيك السيد انيس اللويجي ناشط بالمجتمع المدني. عديد الرسائل اكيد اللي توجه بها، اكيد هي جايه من بسبب غيرته اكيد على جهته ومحبته للزاويه قصيبه وثريات، ويحبها اكيد تكون في احلى واجمل صوره وانظف صوره. ان شاء الله كل الرسائل هذه توصل للمواطنين وايضا للسلطات المعنيه للتفاعل مع مثل هذه النداءات. احنا بالتدخل هذا نوصل نهايه ساعتنا الأولى في حصتنا اليوم. مش خليكم مع فاصل أكيد، وبعد شوية وقيت الإشهار ومواصلين في ساعتنا الثانية إن شاء الله في القناص. مرحبا.
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: بقيت الشهر على ميرم اف ام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد مرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فام.
1: مقيد الشهر على لرم فام. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: تبليسيتي
1: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتور اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

Jamel Jib للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: الناس يرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: FM.net.
1: القناص موعدكم اليومي على لرم FM. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد. وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الثانية نصف نهار واربعة وثلاثين دقيقة في هذا التوقيت. معنا سي جمعة من مساكن، أكيد نحكيه على بعض الإشكاليات اللي تهم الماء الصالح للشراب وأيضا التطهير. سي جمعة، أهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا بك
2: المهدي،
3: بارك الله
2: فيك. مرحبا، كل الشكر لك على التدخل معنا. شنو الاشكال بالضبط عندكم سي جمعة؟ وين نتعرفوا عليك؟ وين الحي متاعكم؟ شنو المشاكل اللي تعانيوا منها؟
3: والله على كل حال اني مش نبدا، شكر خاص للسيد الذي فكر في احياء هذا الموضوع. عطها عمره 40 سنة، معناتها مش شوية. وشكر خاص لسيادتكم معناتها باش استقبلتوني وتبنتوني الألم، ألم متساكني هذه البقعة الضائعة واللي هي في قلب مساكن. حقا معناتها والله هي مناسبة ثمينة ومفيدة إن شاء الله، باش تكون مناسبة تحت معناتها إثارة الموضوع الأليم هذه حقا وتسمع. وهو الألم هذا هو تجميد، يعني نراها كيكا تجميد، فتح طريق مبرمج بمثال التهيئة تقسيم ورب البلدي بشكل معتها مش بعيدة برش. معتها الملعب البلدي تمشي 200 متر تلقى الطريق، معتها في معتها الكياس اللي هز في معتها مستوصف الكعيبي وتمشي طول آخر الملعب تمشي 200 متر تقريبا تلقى الطريق. هذا تقريبا واضح تقريبا في البوزيسيون تاع السيتياسيون تاع الطريق هذا قبل سردية الأحداث هذه.
2: الشارع المقابل الكيوسك بالضبط، يعني نكملوا طول
3: تلقى الطريق بالضبط، معناتها في الطريق هذاك بالضبط، معناتها مش بعيد. قبل سردية الأحداث موضوع الطريق هذا، الرا اني نقول حاجه اللي مش ماناش نذكر اسماء معينه احتراما ليهم وللجيره والصداقه زادة، ماناش نذكر اسماء ومانيش مش نذكر ضد هؤلاء او الـ هو بركش يكون للمساعده وقت اللي احنا مش نتكلموا في الموضوع هذا، ربما مش نساعدوهم احنا لاظهار الحقيقه ونشوفوا كيفاش نحيوا الامر هذا. وما سأذكره ليس ضد السلطة المحلية، راه المعينة هذه معناتها نحبوا نشوفوا شنية الإشكالية متاع الموضوع هذا. اللي مش نذكره أنا هو تذكير لوقائع حدثت منذ 40 سنة إذا كان من 85، كيف نحيو خمسة سنين تقعد 35، ربما في 5 سنين هذوكم مناوشات معناتها ما فماش محاكم بلدية كذا بربي خلنا نتعدى بربي كذا بربي نحيا الزرب نحيا الحجر نحيا كذا، هذه كمناوشات معروفة ونحاول يجد حل فيه معناتها نوافق الجميع، معناتها البلدية المعارضين المتساكنين، نحاولوا باش نلقاو حاجة معناتها يعيشوا فيها المتساكنين في بيئة على الأقل تحترم الآدمية تاعنا اللي هو كإنسان. تحب ان نزيدك معناتها نعمل لك حوصله حول الموضوع؟
2: بيان سور
3: ان شاء الله.
2: تفضل سي جمعة.
3: يوجد الحي هذا السكني المتحدث عنه وراء الملعب ب 200 متر تقريبا، وهو على ملك ثلاث عائلات ما نذكرش اساميهم تشاركت في التقسيم البلدي، ثلاث عائلات في الارض هذيك. معناتها ثم اللي باع بعد التقسيم، ثم اللي بناء، ثم اللي خلى ويمرات الأولاد. الجيل الأول مشى، ما توفى الجيل الأول، كل مشى الكبار. توا الجيل الثاني هذا الموجود معناتها الصغار. إحدى هذه العائلات ادعت أن البلدية أخذت منهم نسبة الطرقات أكثر من القانوني وأكثر من جيرانها المتساكنين واللي متشاركين معهم. طالبت البلدية تسويت وضعيتها، سواء كانت تعطيهم مال وإلا تعطيهم أرض مقابل الأرض هذيكية. هذا ما تداول في ذلك الوقت. لم تستجب البلدية للطلب، اش نعملوا؟ التجأت إلى القضاء بشكوى ضد البلدية، هذا ما يجمع المتعارضين، العائلة المتعارضة، للضغط عليها أغلقت الطريق ولا أغلقت الطريق، هو نقوله الاثنين الطريق والطريق معناته مؤنث مذكر، أغلقت الطريق المارة من أرضها. شنو هي الطريق هذايا؟ الطريق هو كيف نجيو التقانا جايين وإحنا من الكيوسكو وإحنا ماشيين ووصلوا ونوصلوا بحث تقريبا دار، ثم يوقف فميكايا وثم 40 متر برك الطريق مفتوح من الأول ومفتوح في الأخر، لكن 40 متر هضمايا تقريبا 40 متر هضمايا مسكرين، مفتوحة في الأول ومفتوحة في الآخر لكنها ما 40 متر مسكرين.
2: وين فمك الشجرة؟ وين فمك الشجرة؟
3: وين فمك الشجرة يا الصحة؟ سابقا يا سي مهدي مغلق بالزرب، معناتها غلقوه بالزرب، تشكى وكذينا بالزرب وش باي وجيب له واش وجيب كذا جيب كذا، البلدية نحيتك الزرب هذيك، ولا وش عملوا؟ عملوا جابوا الحجر، الحجر هاك الحجر الابيض هذاك، معناتها كاميونات تصب والطريق تسد ومعناتها ما عادش. مشاكل كثيره تحط هذه، معناتها مشاكل برشا. الان
2: انتم خلصتوا الفاتوره؟
3: ايوه الان تو هذا سابقا شو صار. الان الطريق مفتوحه للي راه كرهب ماشيه وجايه وبنتات وبسبات وناس على الجهه الى اخره ماشيه جايه، لكنه ما كانه احنا مغلوق لكنه مغلق. شنو مغلق؟ شو معناتها؟ ال- ال- ال- ال- السناد ما تنجمش تحفر حفره، الكهرباء والغاز ما ينجمش يحط فوتو، مش نعملوا الماء، ما الطريق ال 40 متر هذوك مايا ما نجموش نحطوا فيهم حتى ابره، فهمتني؟ خاطر هما يتعارضوا، معناتها المعارضين هذوما يعارضوا معناتها استعمال الطريق في الامور هذه نتاع الماء نتاع الضوء نتاع التطهير.
2: واضح.
3: ايوه الطريق هذا يا سيدي استعصى على البلديه فتحه منذ 85 كما قلت انا، والا قول 80 اذا كان المشروع واحد. هنا نقطه استفهام، يعني نقول انا قمت بمجهود خاص، اللي كان فيه انا مجهود خاص، عملت حاجات، عملت مراسلات يا سيدي مهدي، مراسلات في فتح الطريق هذايا، بعثت للبلديه المعتمديه الولايه وزاره البيئه رئاسه الجمهوريه، هذايا من 1997 لحتى 2000، عندي يعني ملف موجود عندي توه قدامي. هذه هذه المراسلات، جمع الوثائق، عندي وثائق، عندي حكم خرج من 1991 في فتح الطريق وقت اللي هما تشكاوا مع الـ مع الـ مع البلديه، معناتها القضاء خرج حكم، معناتها خرج حكم في هذا. ثم زاد معناتها وثيقه اخرى طلبوا هما اعاده التقسيم، مش التقسيم الاول، اعاده التقسيم، وبعثوه للولايه، عندي نسخه من اجابه الوالي في طلب في التقسيم هذايا من طرف الوالي موجود زاد. نحضر الاجتماعات مجلس البلديه باش نذكر بالطريق، باش نشوف معناتها فماش حاجه تعمل معناتها غير، لكني لا حياه لما تولد. مقابلات يا سي مهدي، عملت مقابلات مع رؤساء البلديه اللي قبل، من ما نذكرش الاسماء، انت شوف تشوف الاسماء الموجوده فات الوقت هذاك تو توني سلمت الحقيقه. في هذه الاحداث والله رايت الويلات سي مهدي، رايت تشنجات، رايت التتبعات، رايت اللامبالاه، رايت الحقره، فهمتني؟ بحيث اكتفيت بما رايت وسمعت واحسست، والحقيقه سلمت. قيل أن البلدية منذ 5 سنين تقريبا هكا، قيل أن البلدية سوت وضعيتها مع معارضي فتح الطريق بإسناد قيمة مالية لهم، ثم قيل لم تستطع البلدية تأمين هذا المبلغ ويجب الانتظار، قيل وقع رصد المبلغ. سمعنا هالثرثرة هذه ما يقارب 5 سنوات. أين الصح من الخطأ؟ ورأس وليدي ما نعرف.
2: ما عندكم مش معتقد.
3: ملاحظة أخيرة نحب أن نلاحظها، ما حول هذا الطريق المغلقة، هذه الطريق المغلوقة تو هي مفتوحة لكنها مغلقة بشعاع 1 كيلومتر من جهة، حط 2 كيلومتر من جهة أخرى، أكثر من كيلومتر من جهة أخرى، متساكني هذه الأحياء الجديدة متمتعون بالكهرباء والماء والتطهير. كيف تقعد كيف احنا نعملوا نمشوا للطيارة ونعملوا وقفة على الطريق هذايا، نشوفوا الشعاع الموجود حولها أو حول الطريق هذه، شعاع 1.5 كيلومتر، 2 كيلومتر من جهة، 3 كيلومتر من جهة، كذا كذا، نشوف هذوما كلهم يتمتعوا بالطريق. هي الأحياء الموجودة، الأحياء الموجودة قريبة للي عملوا في في جلول وعمل عليه عمارة أكل المساحة الكبيرة هذه اللي أخذها، هذه كيف كل تتمتع بالطرقات وبالتطهير وبكذا وكذا وكذا. احنا ما عندناش. السؤال الى متى سيبقى هذا الحال على ما هو عليه؟ هذه أبعتها اني نسأل. في النهايه سي المهدي، بما ان الموضوع موضوع الطريق قد فتح من جديد، وسي فني معناتها هو لجاني وقال لي نعملوا نعملوا، انا قلت نعملوا ما عندناش حتى مشكل. إن الرأي نقول للبلدية لابد أنها تجتمع بالمعارضين في فترة القضايا هذه أولى، ثانيا تسوي معهم الوضعية ينفوبر توت ما عاش رجع فيها، ثم تسلم ما اتفق عليه، يعني ما نقول حتى شيء، تسلموا تسليم ما اتفق عليه سواء كان مال ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره. هذا هو بعجالة الإشكالية الموجودة في الطريق
2: هذا. هو سجمع احنا ركزنا الحديث على الطريق باعتبار هو المعضلة الأساسية ربنا بالنسبة لكم، واللي تحل باقي المشاكل بينها الماء صالح للشراب والتطهير وغيره.
3: مالا مالا مالا مالا اذا كانت حل الطريق تولي، لا يولي طريق ولي كياس ولي كذا، والله هي من الطرائف
2: المتضررين برشا عائلات سي جمعة،
3: فما موجودين عائلات موجودين برشا، يعني فما جي 7-8 عائلات موجودين في اللحظة هذه، فما موجود، وانت تعرف البقعة تقريبا
2: بتبيع
3: تعرف البقعة، بإنما من الطرائف اللي قلت عليها الزيتونات، فما زوج زيتونات بحذية يبدو علي مش بعيد برشا، وفما درة البسبة جي تجري في الليل البرازيلية في الليل، معناتها طاف معناتها ويضرب فك الزيتونات، يعني نسمع اللطخة نسمع اللطخة ونسمع معناتها واحد يسب ويخطي ويعمل ويدير ويرحم حتى على الوالدين. نخرج في الليل 11 نص الليل ماضي ساعة ماضي ساعتين، ايش تلقى بسبة لمحة، تلقى واحد واقف معناتها يسب ويخطي، فهمتني؟ بيكش يقول لي هالزيتونات معناتها كذا، وش يقول لك؟ فما معناتها كليات. الحقيقة يلزم حل جذري للموضوع هذايا من قبل السلطات المحلية ومن قبل المعارضين زادة، يتفهموا الأمور هذه وباتفاق بعدها. احنا المتساكنين احنا هو اللي مشينا في الرجلين، احنا هو اللي معناتها ما لقيناش حل. شو نقول لك؟ والله واحد من الجيران قال يا في جمعة هات نلموا بعضنا ونمشيوا لتونس، نمشيوا لتونس لوزارة التجهيز ولا كذا كذا ونشوفوا كيفاش نعملوا حل، خاطر هنا ما لقيناش حتى حل مع البلديات القديمة.
2: هو ما عندهاش دخل التجهيز، هو تابع البلدية.
3: ما نحكيوش على البلديات نتاع توا، معناتها ربما هما ما عندهمش علم بهالأمور هذه. أما البلديات القدم من سي فيصل سي شو اسمه قبله هو سي
2: هيكل وسي محمد وغيره
3: مريزق سي مريزق معتها كامراد كلاس معتها فريتنوين
2: تحكي مريزق
3: اي معتها سي قبله هو شكون اللي قلت عليه انت تو
2: على سي هيكل بن عبد الله وسي محمد علي وسي
3: ايوه بالضبط. ثم رؤساء بلديه يعرفوا الوضعية مليح ويعرفوا ومهندزين البلديات، مهندزين بلديات اتصلت بهم قبل واش توا هذا كله قبل، مهندزين بلديات شفت موظفين نتاع بلديه الحقيقة ما الحقيقة تعبت وما لقيتش حتى حل. ما الله غالب وقفت وين اللي عشت وتوكاية مع أكثر من 70 سنة اللي عشت وتوكاية مانيش مش نعيش وأكثر معناتها الله غالب مش نخلي ولادي مش خلي ولادي في تعب ومش خلي ولادي في كذا معناتها الله غالب هذا هو
2: بيه. من خلال تدخلك اليوم سي جمعة فماش رسالة تحب تتوجه بها للمسؤولين يعني ربما الوزارات المادية اللي تراه اليوم ينجم يعاون في هذا الملف وللحل حلمتها
3: يعني نتوجه للسلطة المحلية متاعنا في مساكن قبل كل شيء قبل ما نمشي للمعتمد وقبل الوالي وقبل الوزارة وقبل كذا كذا احنا عنا سلطة محلية هي اللي هي في البلدية واللي هي تشرف على الأمور هذه واللي هي من واجبها أنها معتها تقوم بالعمل هذا يعني هاني قلت معتها تحاول البلدية أنها تجتمع بالمعارضين هذوما تأخذ الموضوع تأخذ ملف تدرسوا تسوي الوضيع معهم ويتفقوا على شيء ربما هم اتفقوا عليه قبل واحنا ما نعرفوش ربما اتفقوا على حاجة واحنا ما نعرفوش هذه المطلوب إذا كان هي الموضوع معناتها يفوتهم عند الوالي ولا عند سيد الوزير ولا عند الرئاسة ولا عند كذا يقولوا ما نجموش نعملوا كذا كذا للأسباب هذه كذا كذا كذا كذا على الأقل الإنسان باش يفهم وين يتوجه احنا مصيبتنا هو انه كي تمشي ما يعطيكش حل ما يوجهكش ما يقولكش على حاجة تريحك معناتها اني ندخل من الباب متاع البلدية تقني ندور من بيرو لبيرو لبيرو ندور ندور ندور ندور ونلقى روحي خارج البلدية ما مشكلة ما ضايا مشكلة يعني ما احتراما يعني نحترم البلدية ونحترم السلطة العادية ونحترم كل شيء لكني الحقيقة يلزم اني يعني ديما نقول كلمتي يلزم قرار نقول اني يقول قرار سياسي توا رسول الله فتح طريق نتاع 40 متر يلزم قرار سياسي هذا توا كلام هذا واحنا وانا نعيشوا في معناتها في قلب مساكن 40 متر معناتها مسكرة هي محلولة صحيحة اللي تمشي الناس تمشي وجهي تولي راه اللي راه الناس تمشي وجهي لكني باش
2: فعليا مسكر فعليا مسكر
3: ممنوع عليك باش تدخل الضوء ممنوع الضوء جبناها من تالي الضوء جبناها من تالي مش من البقعة هذيك جبناها من تالي بفلوس يا سي مهدي بفلوس ما هي فلوس معناتها شاركنا احنا الجيران جار 2 3 4 أربع جيران شاركنا باش جينا الضوء من تالي بالتالي معناتها من جهه اخرى ايش مش اقول لك هذا هو الوضع يعني هذا هو لاني معناتها اولا معناتها نتجه ونوجه كلامي هذايا للسلطات المحليه اللي هي البلديه تاخذ الملف هذايا انا موجود عند كاتبه ما والله ما حتى الاسم نتاعها ما عرفتش فما كاتبه قالت هي المسؤوله على هي مسؤوله على الملف هذايا مسؤوله عليه يا بنيتي ولا يا جماعه يا اداريين يا بلديه 40 سنه يا رسول الله في قجر من القجرات ما تطلش عليه ما تشوفش المتساكنين ما تشوفش الناس كيفاش عايشه بلاش ما واحد جايب الماء معناتها جايب الماء من معناتها 300 متر و 400 متر الاخر جايب الماء من هكا الاخر معناتها ما نعرفش والله ماني عارف ما مش نقول كلام برشا كلام معناتها اللي مش نقوله كذا شويه
2: ان شاء الله كل الرسائل هذه ان شاء الله احنا نقوله توصل سي جمعه ونلقاو تجاوب بالحقيقه لاني تناولت هذا الملف في فترات سابقه وحضرت حتى على عين المكان وورينا بعض الفيديوهات والصور فيما يخص هذا الموقع لايصال صوت عدد من المواطنين والناس اللي تعيش في هذا الحي لانه كما قلت يعني ماهوش بعيد برشا على الملعب البلدي منطقه نورمال تكون منطقه راقيه وظروفها تكون احسن شويه ان شاء الله
3: معناتها هو من لو كان نجيب في الحق نتاع 40 سنه راهي المنطقه هذه راهو فما راهي كياسات وراهي معناتها الناس معنا من طرف من الطرائف هذه زاده شو اسمه هي باني فوق الواحد هذه الولادي قالك ما نبنيش هنا طريق ما فماش كذا هاربين حتى من البني هاربين حتى من كذا فما برشا تعطلات الحقيقه برشا تعطيل وبرشا حاجات اللي هي احنا ما نحبوهاش لبلادنا نحبوا بلادنا نظيفة، نحبوا بلادنا معتها واحدة، مساكن تبارك الله معروفة في كامل الجمهورية التونسية، مساكن معتها محبوبة، مساكن معتها معروفة، أهلها باهين، أهلها معتها متاع عشرة، معتها برشا حاجات الحقيقة، معتها احنا مساكنين باهين. حاجات كما هذه مش كان طريق نحن راهو، فما لو كان جي يشوف فما برشا مشاكل يلزم على الأقل الحالة البلدية تحل بشوية وتحاول وتسيس راحة مع المواطنين مع المتساكنين مع كذا، تسيسها بشوية وتحاول تحل الأمور هذه والإشكاليات هذه.
2: أكيد.
3: ومتخليش 40 سنة متين كان توا يعني ربما العمر بيد الله نتوفى ونخلص
2: بعد عمر طويل بعد عمر طويل إن شاء الله.
3: ولهذا معناتها نرى هذه يعني في الأخير لا أملك لكم ولكل من ساهم في إحياء هذا الموضوع إلا الشكر، ما نجمش نعطيكم حاجة أخرى.
2: الله يخليك.
3: نعطيكم كان الشكر والامتنان والله الموفق
2: إن شاء الله. بارك الله فيك سي جمعة، يعطيك الصحة، بارك الله فيك إن شاء الله. كل يعني النداءات هذه توصل للمسؤولين ويتم حل هذا الإشكال لأهالينا في هذا الحي بطبيعة، ويتحل الطريق ويتم تمكينهم بطبيعة بالتطهير والماء الصالح للشراب، لأنه مش معقول كما يقول الملف عنده 40 عام وإلى حد الآن مازال في الرفوف، ويبقى الموضوع هذا للمتابعة. يعني الملف هذا نوصل نهاية موعدنا اليوم، إن شاء الله موعدنا باش يتجدد غدوة في نفس التوقيت من 11 الماضي ساعة. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني، نقول لكم شاهي طيبة، إلى اللقاء نسكل.
1: القناص موعدكم اليومي على لرم فهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء، استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
0: بقية الشهر على نرم فهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29-052-053.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الشهر على رام فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالا؟
1: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
2: ايه عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم الالمنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا يا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: كبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيت الشهر على رام فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
2: دراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا ايه وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هات
0: خذ عندك 27 812 925 وإلا 25 455 777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم إرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على إرم فام.
2: نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد نتقابلوا فيه معاكم لليوم، ان شاء الله نهاركم اسعد ليام اللي عدلتم وجدكم لقيت هذايا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد الاربعاء 17 جوان 2026، ونسوكم كالعادة من طوى حتى الخمسة مختلف فقراتنا اللي تعودتوا بيهم معنا في الاستماع. فكركم زادت نجموا تواصلوا معنا على 71 34 336 ولا على الباج فيسبوك راديو رم اف ام. خليونا كل اقتراحاتكم للديديكاس نتاعكم، زادوا تواصلوا معنا على الواتساب على 29 29 66 68. خليكم معنا في الاستماع، الموسيقى، الاخبار واخر المستجدات، وكالعادة ديما الجديد. اذا الاخبار تلقوها معنا يهاب براوي في الاخراج، ومن البيجي معكم من قدام الميكرو. خليكم مع الموسيقى، بعد شوية تقصوا حوالو تبدلوش الموجه، انا راجعين.

0: FM.net مقيد الاشهار على نرم افام. خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة يزهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة، قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنا. يقولوا جريت يقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتك، وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: أرم أفام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
3: عندي ساعتين و17 دقيقة، رجعني لكم من جديد مستمعينا، تحياتنا ليكم اللي عدلتم وجدتكم لقاية هذية على الرم فاب. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا لقاية هذية، لمحة على حوال الطقس لليوم.
2: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
3: بالنسبة للطقس اليوم، إذا بالنسبة حاليا وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي، إذا طقسنا مغيم بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دوير رملية، البحر اليوم قليل الاضطراب إلى متموج، وتتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتوصل 40 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور شهيلي محليا. بالنسبة لأحوال الطقس، إذا بالنسبة لمساكن حاليا درجة الحرارة بين 31 و 36 درجة، شوية ريح تفوق سرعتها 30 كيلومتر في الساعة، والعشية بين 23 و 26 درجة، وفي الليل نلقاوها تنخفض وين تسجل انخفاض بين 19 و 20 درجة. بالنسبة لطقس غدوة، تقلبات جوية منتظرة، طقس مغيم غدوة ودرجة الحرارة تروح فيه بين 19 و 32 درجة. وكان هذا شعلنا في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
3: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية أنفو لوكال، خليكم مع الموسيقى حمزة نميرة، ونرجعينا.

يارا توصلنا الماضي ساعتين وخمسة وثلاثين دقيقة. الفنانة يارا اللي باش تكون واخبار تقول انها باش تكون موجودة اذا ان شاء الله في البرمجة الصيفية لمهرجان الحمامات الدولي، اذا في انتظار التأكيد. اذا هذا بالنسبة للفنانة يارا ومع عديد الفنانين اكيد كيف يقرب الوقت وتقرب التظاهرات الثقافية اكيد نعطيكم ديما المواعيد والجديد. اذا لقية هذا يا نمشي ومع بعضنا كالعادة الفقرة أنفو لوكال. أنفو لوكال إذا نبدأ بالأخبار هذية وين نحكي. إذا في سوسة نفذت الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة، معززة بوحدات إقليم الأمن الوطني بسوسة وفوج وحدات تدخل بسوسة حملة أمنية بالشريط السياحي استهدفت مختلف المظاهر المخلة بالأمن العام والانتصاب العشوائي بالشواطئ، وسفرت عن حجز مجموعة من الدراجات النارية دون وثائق ومجموعة من البضائع المعروضة للبيع بطريقة عشوائية ومخالفة لشروط السلامة الصحية. كما تم الاحتفاظ بمجموعة من الأشخاص من أجل حجز وحجز كميات من المشروبات الكحولية وتجيل حملة هدية في طال محافظة إذا على الأمن العام، وبث الثمانين في صفوف المصطفين الوافدين من مختلف جهات الجمهورية. في سياق آخر، بلدية سوسة دعت في بلاغ لها كافة المواطنين للمبادرة تلقائيا بإزالة جميع التجاوزات والأشغالات غير القانونية المقامة على ضفتي ود حلوف، ورفع مختلف الشوائب والمظاهر المخلة بنظافة وجمالية المنطقة. الإجراء هذا يجي بعد المعاينة الميدانية اللي تم إجراءها على مستوى مساحة ود حلوف بمنطقة الطفيلة اللي ظهر التعمد عدد من المتسكنين والأجوار المحاذين الوادي الاستيلاء على أجزاء من مساحة عبر إقامة زرائب والقاء فاوض للبناء وتربية حيوانات واستغلال المساحة العمومية بغراس الأشجار وغيرها من المظاهر المخالفة للترتيب الجاري بهالعمل. كما يندرج الإجراء هذا في إطار العمل بمقتضيات القرار البلدي المتعلق بالإزالة الجماعية لكافة الأحداثات المقامة على ضفتي واد حلوف وأسلاك حديدية وغيرها. وعلمت البلدية في نص البلاغ أنه في صورة عدم الامتثال باش تتولى المصالح البلدية التدخل لإزالة المخالفات بالقوة العامة وعلى نفقة المخالفين، وذي تبقى للإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها. كما دعت بلدية سوسة كافة المواطنين إلى ضرورة المحافظة على الملك العمومي واحترام مساحات الارتفاق المائية بما يساهم في حماية البيئة والمحافظة على نظافة وجمالية المحيط العمراني. ونختم بالتظاهرة دي اللي باش يتم تنظيمها في مساكن دار الشباب بمساكن وبشراكة مع مركز رعاية الصحة الأساسية مساكن الغربية. ينظموا نشاط تحسيسي نهار السبت 20 جوان بداية من 4:30 نتاع العشية. يتمحور النشاط حول القصور الوريدي أو ثقل الساقين وهشاشة العظام من تقديم دكتور محمد يوسف إذا نذية في دار الشباب بمساكن نهار السبت 20 جوان بداية من 4:30. هذا إيش كان عنا في فقرة أنفولوكال. أنفو لوكال. ما زلنا مواصلين معكم شوية مستمعين، وبعد شوية لنيوز بيبل تبدلوش الموجة، هنا رجعينا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على RMFM على RMFM.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم اذا مشوارنا حتى للخمسة لقية هذية. نمشي مع بعضنا لجولتنا كالعادة اللي تكون في ابرز الاخبار الوطنية في لينيوز بيبل.
1: لينيوز بيبل لينيوز بيبل.
2: في لينيوز بيبل نبدأ أخبارنا وجولتنا. إذن نفكركم أنه يجتاز بداية من يوم الخميس

وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مقعد موزع على مختلف جهات البلاد. واتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين ذوي الاحتياجات الخصوصية، تمثلت في تمكين 14 تلميذ من تضخيم الخط وتوفير زيادة مواضيع الاختبارات بخط البراي لفائدة مترشح واحد، إلى جانب سناد ثلث الوقت الإضافي لكل حصة اختبار ل 67 مترشح. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويلية المقبل. وفي السياق هذه انطلقت عملية تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام للمندوبيات الجهوية للتربية البارح، استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية كما قلنا غدوة تكون انطلاقة متاحة يوم 18-19 و20 جوان الجاري وفق ما فادت به وزارة التربية. فكركم أن البريد التونسي أعلن أنه بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية الأوراق المالية البريدية، إذا بداية من تاريخ يوم أمس ذي حسب نص البلاغ. في موضوع آخر، إذا وزير التجارة وتنمية الصادرات كان استقبل البارح وفد عن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بحضور رئيس الديوان وعدد من إطارات الوزارة، ويندرج اللقاء هذا في إطار الأعداد الانطلاق الرسمي في إجراءات إنجاز مركز تجاري أفريقي متعدد الاختصاصات بتونس يضم فرع للبنك، هو مشروع من شأنه أنه يساهم في مزيد تعزيز نفاذ المنتوجات والخدمات التونسية للأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى الدعم المالي والفني اللي باش يوفره البنك للجانب التونسي وخاصة المؤسسات التونسية المصدرة للسلع والخدمات الموردة في الفضاء الأفريقي. وفي مستهل اللقاء كان نوه وزير التجارة وتنمية الصادرات بمستوى علاقات الشراكة القائمة بين تونس والبنك، خاصة فيما يتعلق بدعم تنفيذ الاتفاقيات وتعزيز نجاعة النظام الأفريقي للدفع والتسوية، كما بين الدور الهام اللي تقوم به المؤسسات هذه في توفير الموارد المالية لتمويل ودعم المشاريع الاقتصادية الخاصة المتوسطة. ومن جانب آخر أعرب وفد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد عن تقديره للدعم للقائم من الجانب التونسي للانطلاق في المشروع هذايا، كما عبر عن رغبة البنك في مزيد توسيع مجالات التعاون مع تونس سواء في القطاع العام أو الخاص، وأكد استعداد البنك لدعم المؤسسات الاقتصادية التونسية ولتعزيز حضورها بالقارة الأفريقية ومرافقة الشركات المصدرة للنفاذ إلى أسواق جديدة في أفريقيا. نفكروا أنه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يعد مؤسسة مالية متعددة الأطراف تضم في عضويتها 52 دولة، ويعد من أكبر المزودين المالي للحكومات الأفريقية وللمؤسسات الخاصة بالدول الأعضاء، خاصة في مجال تمويل ودعم التجارة البينية الأفريقية وتوفير المعلومات والمعطيات المتعلقة بالتجارة والاستثمار في القارة. وتتمثل أهم المحاور الاستراتيجية لنشاط البنك بالخصوص في تمويل التجارة وتنمية الصادرات إلى جانب دعم التصنيع والتنمية في أفريقيا. وفي إذا سياق آخر، شركة أو أكدت شركة تونس الطرقات السيارة جاهزيتها واستعدادها للموسم الصيفي عبر اتخاذها جملة من الإجراءات لتأمين انسيابية أفضل لحركة المرور على الطرقات السيارة، خاصة في الموسم الصيفي اللي يتزامن مع موسم الاصطياف والسهرات بالمهرجانات الصيفية بمناسبة عودة التونسيين بالخارج. رئيس المدير العام لشركة تونس الطرقات السيارة أكد على اجتماع للعمل الدوري اللي تم تخصيصه لمتابعة مدى جاهزية مختلف الهياكل والمصالح التابعة للشركة استعدادا للموسم الصيفي بحضور رؤساء الأقاليم ومديري الإدارات المركزية والجهوية حضوريا وعبر تقنية التواصل عن بعد. الاجتماع ذي يجي في إطار مواصلة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماعات الدورية السابقة وتقييم تقدم الاستعدادات الميدانية والفنية والتنظيمية على كامل شبكة طرقات السيارة. كما تناول الاجتماع مختلف الجوانب المرتبطة بارتفاع الكثافة المرورية
المنتظرة في الفترة الصيفية، خاصة على مستوى محطة الاستخلاص، وين تم التأكيد على ضرورة ضمان انسيابية حركة المرور والحد من فترات الانتظار. وفي جانب السلامة والوقاية، شددت الشركة على تكثيف عمليات قص وشذب الأعشاب الموجودة على حافة طريق السيارة. وأبرز لنا رئيس المدير العام في اجتماع على أهمية مواصلة العمل الميداني بالنسق المطلوب وتسريع تنفيذ الإجراءات الوقائية والاستباقية. إذا فكروا أن المتابعة

0: الدوري هدية درج وفق شركة في إطار الاستعداد لتأمين موسم صيفي آمن على كامل شبكة طرقات السيارة بما يضمن سلامة وراحة مستعملي الطريق والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم. ونختم بالأخبار هذه ونتسمد الظروف المناخية المسجلة في تونس في شهر مايو 2026 بدرجات حرارة قريبة من المعدلات العادية مع تفاوت واضح في التوزيع الجغرافي للتساقطات وفق نشرة المناخ الشهرية للمعهد. وإن ظهرت النشرة على المستوى الوطني تجاوز متوسط درجات الحرارة المعدل العادي بشكل طفيف ما يعكس عوامل حرارية أكثر دفئا من المعتاد. إذن هي نشرة كاملة ومفصلة نجموا تطلعوا عليها النشرية هذه كما قلنا الصادرة اليوم على المستوى الوطني بخصوص تجاوز متوسط درجات الحرارة المعدل العادي بشكل طفيف ومتوسط درجات الحرارة في نفس الشهر ومقارنة بشهر اللي فات. نجم تلقاوه على صفحتنا على الباش فيسبوك راديو رام اف ام. وكان هذا شعنا في لينيوز بيبل. لينيوز بيبل لينيوز بيبل مع 3 و7 دقائق مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا حتى للخمسة بعد شوي. سكوب انفو خليكم مع الموسيقى وانا رجعينا
1: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية بعد شوية.
2: بقية الاشهار على ارم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في بساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية بعد شوية.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين، ما زلنا معكم وما زلنا مواصلين المشوار في ساعتنا الثانيه. نفكركم تنجموا تخليونا الديديكاس نتاعكم على الباج فيسبوك راديو ارم فاب، ولا تطلبونا على 71 134 396، ولا على الواتساب على 29 29 66 68. لقيت هذه، نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو. في سكوب انفو نحكيه على شركة تونسية للملاحة اللي برمجت 149 سفرة بحرية على متن سفينتي تانيت وقرطاج في الموسم الصيف 2026 الممتد من 15 جوان حتى 15 سبتمبر، مقابل 145 سفرة خلال نفس الفترة من سنة 2025. المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة الحبيب كريم قال أن الشركة وفرت طاقة استيعاب جملية تقدر ب 433,400 مسافر و 126,600 سيارة، مقابل 422,400 مسافر و 123,600 سيارة في الموسم اللي فات. وقال إن البرنامج يتوزع بين 82 سفرة على خط مرسيليا، مقابل 75 سفرة في سنة 2025 و 67 سفرة على خط جنوة، مقابل 70 سفرة للسنة اللي فاتت. كما باش تأمن الشركة 8 سفرات عبر ميناء جرجيس، منها 5 سفرات على خط مرسيليا جرجيس وزوز سفرات على خط جنوة جرجيس وسفرة على خط جرجيس جنوة. وقال أنه في إطار إنجاح الموسم الصيفي اتخذت الشركة جملة من الإجراءات اللي ترمي إلى مزيد الإحاطة بالمسافرين وتحسين ظروف الاستقبال والخدمات. في السياق هذا، مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية الملاحة عايدة عدواني قالت فيما يتعلق بالجانب التجاري بخصوص مواصلة العمل بالتعريفات التفاضلية لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج، من بين تعريفة الحجز المبكر الصالحة على مدار السنة والتي تخفيضات تتراوح بين 25 و40% مقارنة بالتعريفة العادية على غرار ما تم اعتماده في 2025. وقالت أن الشركة أدرجت تعريفة الحجز المبكر ضمن جميع سفرات موسم الذروة لتمكين أكبر عدد من أبناء الجالية من الاستفادة منها، وإن خاصت في الفترة الممتدة من 16 جوان إلى 10 أوت، وهي فترة تنقل التوانسة المقيمين بالخارج من أوروبا نحو تونس، ما يعادل 31% من طاقة استيعاب المسافرين و 28% من طاقة استيعاب السيارات ضمن الأسعار التفاضلية. وخلال فترة العودة من تونس إلى أوروبا الممتدة من 12 أوت إلى 9 سبتمبر، خصت الشركة 20% من طاقة استيعاب المسافرين و 24% من طاقة استيعاب السيارات ضمن التعريفة هذه. كما تواصل الشركة اعتماد تعريفة إضافية للحجز المبكر تشمل سفرات الشتاء والربيع وعدد من السفرات الصيفية، مع تخفيضات تتراوح بين 44 و46% مقارنة بالتعريفة العادية. وتشمل العروض التجارية تعريفة العائلة الموجهة لعائلات المتكونة من 3 إلى 7 أفراد، ولتوفر تخفيضات تتراوح بين 20 و33% مقارنة بالتعريفة العادية، فضلا عن تعريفة إذن مورجين الصالحة على مدار السنة والتي تتراوح تخفيضاتها بين 14 و31%. كيف زادت تعتمد الشركة تعريفة مرحبا المخصصة للمسافرين غير المصحوبين بسيارات والتي تخفيضات تتراوح بين 38 و40%. وأشارت لنا العدواني لأن الشركة تواصل تمكين أبناء الجالية في موسم الذروة من الدفع على زوز أقساط، وين يتم تسديد قسط أول يساوي 15% من سعر التذكرة دون احتساب الأداءات عند الحجز، على أنه يتم دفع القسط الثاني في أجل لا يتجاوز 45 يوم قبل موعد السفرة. وفيما يخص الجانب الاجتماعي، تحدثت عن إبرام اتفاقية بين الشركة التونسية للملاحة وديوان تونسيين بالخارج تتيح لعائلات محدودة الدخل من أبناء الجالية منحة بقيمة 80 يورو للفرد الواحد يتم اقتطاعها مباشرة من ثمن التذكرة عند الحجز على متن سفينتي تانيت وقرطاج في الفترة الممتدة من أول جوان 30 سبتمبر، وهذه لتنفيذ توصيات المجلس الوزاري المنعقد يوم 26 أفريل. هذه بخصوص كما قلنا أبرز أهم الاستعدادات الخاصة اللي تأمنها الشركة التونسية للملاحة واللي تخصص 149 سفرة بطاقة استيعاب فوق 433 35 ألف مسافر، وكانكم من بين المسافرين هذوما إن شاء الله أكيد ربي يرد غربتكم على خير مواطنين بالخارج، وتعديوا إن شاء الله موسم صيفي كما خاطر طول، وموسم صيفي إذا ممتاز. وهذا إيش كان عنا في سكوب أنفو. سكوب أنفو، سكوب أنفو. ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا حتى للخمسة، بعد شوي لنفو 3 مينوت، خليكم مع الموسيقى وهنا رجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرام ماجازين، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا لوقيت هذايا. نمشي مع بعضنا لانفو اون 3 مينوت.
4: لانفو اون 3 مينوت
5: 3 مينوت.
3: في الانفو ان 3 مينوت نحكيو على الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اللي عبرت عن رفضها للزيادة المعلنة إذن بنسبة 5% في جرايات متقاعدية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبرت في بيان أصدرته اليوم أنه كان من الأحرى أن تكون الزيادة في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة تصاعدية كلما انخفضت قيمة الجراية، مما يحد إذن من الفرقة الشاسعة اللي يتفاقم في كل زيادة بين عموم المتقاعدين. وقالت أنه الزيادة اللي تحصل عليها المتقاعدين المنضوون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت هزيلة جدا ولا تتناسب مع انهيار الكبير المقدرة الشرائية لغالبيتهم. وأشارت في المقابل إلى أنه الزيادة في جرايات المشتركين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تستجيب للحد الأدنى. هذا وأطلقت الجامعة العامة المتقاعدين صيحة فزع عايزة وضعية المنظومة الصحية اللي قالت إنها منفكت تتفاقم وتتعقد منذ عقود سابقة، وأشارت إلى أنه عدة عوامل ساهمت في تردي الخدمات الصحية العمومية في السنوات الأخيرة كما فقدان العديد من الأدوية الحياتية. وأبرزت في السياق هذه ضرورة التحاور والتفاوض في أمهات المسائل اللي تهم الشغالين والمتقاعدين منهم أساسا، وحذرت مما سيؤول لوضع المتقاعدين في ظل تواصل سياسة التجاهل وعدم الإقرار بما تعانيها الصناديق الاجتماعية من عجز من تقديم أبسط الخدمات الدنيا وفق نص البيان. فكركم أن وزارة التربية أعلنت البارح أنه يمكن المترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في 2026 بداية من غدوة الخميس 18 جوان لـ10 متاع الصباح أنهم يسجلوا في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائجهم. كما يمكن المترشحين يرغبوا في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرسالية القصيرة، تسجيل بالخدمة هذه ابتداء من غدوة الخميس 18 جوان ابتداء من الـ10 متاع الصباح بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: إذا باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة تعريف الوطنية. وينبغي أن يكون رقم التسجيل في امتحان البكالوريا متكون من 6 أرقام ورقم بطاقة تعريف الوطنية من 8 أرقام. ويتلقى المسجلين إذا بالخدمة هذه إرسالية SMS تضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، قرار معدل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج. ونختم بالأخبار هذه وين أعلنت جامعة تونس المنار عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس في إطار عملية اعتماد الجامعي للبرامج وسعيا منها إلى تعزيز ملائمة عروضها التكوينية مع التطورات الأكاديمية الحديثة واحتياجات سوق الشغل. وكشفت في بلاغ أن التحيين هذا يشمل مراجعة وتطوير البرامج الحالية بما يتيح مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات، كما تم تدعيم العرض التكويني بإدراج 4 مسارات جديدة: صلب كلية العلوم والتصرف بتونس تتمثل في الذكاء الاقتصادي، تقييم الاقتصادي، إدارة الموارد البشرية والتجارة الإلكترونية. ويتميز الموسم الجامعي 2026-2027 بإطلاق برنامج جديد بعنوان تحليلات الأعمال والاقتصاد، وهو إجازة نموذجية تدرس بالكامل باللغة الإنجليزية موجهة للطلبة المتفوقين من حاملي شهادة البكالوريا ومصممة وفق المعايير الأكاديمية الدولية في إطار مواصلة تطوير العرض الأكاديمي. كما أكدت الجامعة إذن من خلال البرنامج أو البرامج الجديدة هذه التزامها بتكوين خريجي ذوي كفاءة عالية قادرين على الابتكار ومؤهلين لمجابهة تحديات الاقتصاد وسوق الشغل على المستويين الوطني والدولي. ونفكروكم زيدا وجميعة المنار إذا تعد أو حازت مؤخرا على المرتبة الأولى وطنيا والثانية مغربيا بعد جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالمغرب في تصنيف تايمز العالمي لأفضل جامعات لعام 2026 اللي شمل 9 جامعات وتم تصنيف جامعة المنار إذا ضمن المجموعة هذه من بين 2191 جامعة. وعالميا احتفظت جامعة أكسفورد بالمركز الأول للسنة العاشرة على التوالي. وفي السياق هذا الصين زادت ضم 5 جمعيات ضمن جامعات ضمن أفضل 40 جامعة مقارنة بثلاثة جامعات فقط العام اللي فات. وهونغ كونغ زاد حققت رقم قياسي بوجود 6 جامعات ضمن أفضل 200 جامعة نتيجة لتحسن مؤشرات جودة التعليم. ويقوم تصنيف تايمز العالمي لأفضل جامعات ليصدر سنويا بتقييم الجامعات اللي عندها نشاط بحثي مكثف استنادا إلى مهامها الأساسية تدريس البحث العلمي نقل المعرفة والانفتاح الدولي. ويستخدم التصنيف 18 مؤشر أداء تم تصميمها حتى تقدم مقارنات شمولية ومتوازنة بما يجعله موثوق لدى الطلاب والأكاديميين وقادة الجامعات وخبراء الصناعة والحكومات وفقا لموقع التصنيف. هذا اش كان عنا اذا في لانفو ان 3 مينوت.
0: لانفو ان 3 مينوت.
3: مازلنا مواصلين معاكم احنا المشوار مستمعينا بعد شويه رقم اليوم نخليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الأرم فاب على الأرم فاب. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأربعة في أرم ماجازين، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للخمسة. لقيت دين مشي مع بعضنا الرقم اليوم.
2: رقم اليوم
1: رقم اليوم في رقم اليوم نرجع على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي نظمت بمدينة العلوم بتونس يوم تكويني وإعلامي لفائدة مستشاري الإعلام والتوجيه بوزارة التربية وممثلي الجامعات من مختلف جهات الجمهورية، وهذا في إطار الاستعداد لدورة التوجيه الجامعي سنة 2026-27. اللقاء هذا يهدف إلى تمكين مختلف المداخلين في منظومة التوجيه الجامعي من الاطلاع على المستجدات المتعلقة بعروض التكوين والمسارات الدراسية وفقها الأكاديمية والمهنية.

0: محاضراتهم الجامعية. وأضافت أن البرنامج هذا يتضمن سلسلة من المحاضرات التكوينية حول عروض التكوين، شروط الالتحاق بها، آفاقها المهنية، إلى جانب التعريف بالخدمات الجامعية والأنشطة الثقافية والرياضية المتوفرة بمؤسسات التعليم العالي، فضلا عن تقديم معطيات حول المنح الجامعية داخل تونس وخارجها وبرامج التعاون الدولي وإجراءات معادلة الشهادات الأجنبية لفائدة الحاصلين على بكالوريا أجنبية والراغبين في مواصلة دراستهم بالجامعات التونسية. الشاطر كشفت أن النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي ستصدر يوم 23 جوان، على أنه يتم تحيينها لاحقا بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة. أكدت أن الدليل باش يتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديده في إطار مراجعة وتحيين عدد من الاختصاصات والمسارات الجامعية لتتلائم مع التحولات المتسارعة اللي يشهدها سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن الحديث عن الاختصاصات الجديدة لا يعني بالضرورة إلغاء اختصاصات قائمة، وإنما يشمل مراجعة محتواها البيداغوجي أو إعادة هيكلتها وتطويرها بما يستجيب لمتطلبات سوق العمل والمهارات المستقبلية المطلوبة، خاصة في المجالات اللي عندها قيمة مضافة عالية واختصاصات واعدة. ودعات المديرة إذن العامة لشؤون الطلبة الناجحين في الجدد في البكالوريا إلى ترشيد اختياراتهم الجامعية من خلال موازنة بين رغباتهم الشخصية وقدراتهم العلمية، مع الأخذ بعين الاعتبار طاقة الاستيعاب المتوفرة بمختلف المؤسسات الجامعية والاعتماد على المعلومات الرسمية الواردة بدليل التوجيه ومستشاري الإعلام والتوجيه وأهل الاختصاص. وفي الأخير أكدت زيد على أنه اختيار المسار الجامعي يمثل مشروع حياة بالنسبة للطالب ومش مجرد قرار ظرفي مرتبط بنتائج البكالوريا، وشددت على أهمية الدور التوجيه الأولية في مرافقة أبنائهم ومساندتهم دون التأثير المباشر على اختياراتهم. وختمت بالتأكيد على أنه نجاح عملية التوجيه الجامعي يرتبط أساسا بتوفر المعلومة الصحيحة والاختيار الواعي المبني على معطيات موضوعية بما يضمن للطالب مسار جامعي ناجح وفرص أفضل للاندماج في سوق الشغل المستقبل. إن شاء الله أكيد هذا مرحلة مهمة برشا بالنسبة لتلاميذ البكالوريا بعد صدور النتائج. كما قلنا إذن الدليل باش يتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديد. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم أنتم طلبة المستقبل إن شاء الله، اللي أكيد بقدرة الله باش تسمعوا النتائج إن شاء الله تكون تفرحكم منا اليوم النتيجة. وحظ سعيد إذن لمترشحي مناظرة البكالوريا دورة جمعة 2026. وكان هذا شعنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم
0: ما زلنا مواصل معكم احنا المشوار مستمعينا، خليكم معنا في الاستماع.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: كبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي اللي رمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: RM ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: تنزيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
2: بقية الشهر على أرم أف أم.
3: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية أون ديتاي أون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي، وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22-314-313 وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
0: Publicité. RM Magazine, ترجع لكم بعد شوية.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام. على أرام فام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم المشوار. إذا لقية ذي الأربعة 21 دقيقة، كنت تسمعوا في الشاب خالد غنية شابة الموسيقى اللي مازلت معنا من طوى حتى للخمسة. لقية ذي نمشي مع بعضنا الفقرة لزنفو في ليزانفو. باش نرجعوا على اذا تطوير نموذج اولي لمنصه ذكيه تعتمد التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي لدعم القرار الصحي وينجح المشاركين في اول داتاثون حول التوأم الرقميه من اجل الصحه العالميه في افريقيا والعالم العربي اللي احتضنوا معهد باستر من 9 إلى 12 جوان في تطوير نموذج اولي لمنصه ذكيه تعتمد على تقنيه التوأم الرقميه والذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ قرار في القطاع الصحي. المشروع هذا يهدف إلى إرسال منصة ذكية قادرة على دمج بيانات صحية وتحليلها ومحاكاة سيناريوهات مختلفة لدعم متخذي القرار والباحثين ومهني الصحة من خلال الاستفادة من مفهوم التوأم الرقمي اللي يتيح إنشاء نماذج افتراضية تحاكي المرضى والأنظمة الصحية على اعتماد بيانات حقيقية، ويجمع النموذج هذا بين معالجة البيانات الطبية الحيوية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والمحاكاة إذن التنبؤية ضمن منظومة رقمية متكاملة تتيح تحليل المؤشرات الصحية والتنبؤ بمآلاتها اعتمادا على معطيات واقعية. المشاركين عملوا لنا ضمن فريق متعدد الاختصاصات ضمن باحثين وطلبة جامعات ومهني صحة وخبراء في المعلومات وخبراء في المعلوماتية الحيوية والذكاء الاصطناعي ومطورين على تصميم مسارات لمعالجة البيانات الحيوية وتطوير نموذج باستخدام تقنية التعلم الآلي. واعتمدت الفرق في إنجاز المشروع هذا على مجموعة من أدوات البرمجة المفتوحة، ويمثل النموذج هذا الأولي خطوة أولى نحو تطوير حلول مبتكرة في مجال الطب الدقيق والصحة الرقمية بما يعزز استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الصحية ودعم البحث العلمي في تونس وأفريقيا والعالم العربي. في سياق آخر، أطلقت جمعية أصوات نساء خلال اليوم الدراسي الدليل السنوي لإجراءات التكفل بالنساء ضحايا العنف الجنسي لأنجزته إثر استبيان ميداني شمل 13 جمعية تونسية متخصصة. في تصريح لذاعة الوطنية بينت المكلفة بمشروع العنف الجنسي بالجمعية ريجا جلاسي أن العنف الجنسي يعتبر ثاني أنواع العنف المسلط على النساء في تونس، وأوضحت أن الدليل يتضمن أهم الإجراءات في مسار التعهد بالنساء ضحايا العنف بالإضافة إلى الممارسة الفضلة التي يجب اتباعها من طرف مختلف المداخلين. وأشارت إلى أن الدليل هذا يعتمد مقاربة حقوقية نسوية وتشاركية. ومن جهتها أكدت لنا معدة الدليل الدكتورة في علم النفس حياة الورتيني أهمية الإحاطة النفسية بضحايا العنف الجنسي، وقالت أن الدليل ينص على أهمية تقديم الخدمات للضحايا في إطار السرية التامة، كما يتضمن الدليل السنوي توصيات لحماية الصحة النفسية للمداخلين والمتداخلات والحفاظ على جودة المرافقة. في سياق آخر، تم البارح الإعلان عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل كمبادرة قارية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين منظمات المجتمع المدني والدول من أجل تحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. خلال حضور البارح في الإذاعة الوطنية، رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيس جمعية صوت الطفل بتونس معز الشريف قال أن تونس تحظى بدور ريادي على المستوى الإفريقي في مجال حقوق الطفل، وأكد أهمية بث الوعي في النسيج المجتمعي التونسي للارتقاء بمستقبل القارة. وأضاف أن الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل يهدف إلى رفع الوعي بواجب إزاء القارة الإفريقية، وتحدث على أو عن ضرورة التوجه إلى كل المؤسسات الاقتصادية اللي تشتغل على السوق الإفريقية من أجل حسن الاستثمار على مستوى النهوض بقطاع الطفولة. وأكد أنه ما يحدث في تونس وضرورة مغادرة مربع التفقر المستديم للقارة الإفريقية، وذكر أنه أكثر من 50% من الشعوب الإفريقية الحقيقية أعمارهم أقل من 14 سنة وبش يمثلوا الأطفال من القارة الإفريقية سنة 2055 الأغلبية الساحقة. إذن من الأطفال في العالم وين سيصل عددهم إلى مليار طفلة في إفريقيا، مما يستدعي تدخل عاجل لحماية حقوق الأطفال هذوما اللي يعتبروا قوة اقتصادية هامة. والفكر أن الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل يضم أكثر من 12 دولة إفريقية وأكثر من 300 جمعية قابلة للتوسع بهدف تغطية كافة بلدان القارة الإفريقية. وإذا إيش كان عنا في جولتنا في ليزانفو
1: ليزانفو ليزانفو،
2: مازلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا، خليكم مع الموسيقى نسمع مرتضى الفتيتي ونرجعينا.

0: هذه موسيقى نسمعها بعد شوية في أرم ماجازين. نعم
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الأرم فاب. على الأرم فاب
0: أرجعنا لكم من جديد احنا مستمعينا لقيت ذي نمشي مع بعضنا للأجندة.
1: لاجندة لاجندة لاجندة.
0: في لاجندة نبدأ بالخبر هذي وين أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي المزمع تنظيمها من 23 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بالعاصمة. الوزارة دعت الناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة لاستكمال إجراءات التسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض وخلال الفترة الممتدة من 15 جوان ل 31 جويلية. وأكدت أن مطالب الترشح الواردة خارج الأجل المحدد وغير المستوفية لشروط المشاركة لن يتم قبولها وفق ما جاء في الصفحة الرسمية. ويعد المعرض الوطني للكتاب التونسي أحد أبرز التظاهرات الثقافية المخصصة للتعريف بالإنتاج الفكري والإبداعي والوطني ودعم قطاع النشر والكتاب في تونس. وتم إحداثه في 2018 بهدف توفير فضاء يجمع الناشرين والكتاب والقراء ويساهم في الترويج الكتاب التونسي. هذا وانتظمت الدورة الرابعة للمعرض من 4 إلى 18 فيفري تحت شعار الكتاب وبيتنا بمشاركة أكثر من 80 دار نشر. وتم عرض 20,000 عنوان مع تركيز خاص على أدب الطفل. ومن المنتظر أن تمثل الدورة الجديدة مناسبة لتعزيز حضور الكاتب التونسي وإتاحة الفرصة للناشرين للتعريف بإصداراتهم الحديثة فضلا عن دعم الحركية الثقافية المرتبطة بصناعة الكتب والنشر في تونس. في تظاهرات أخرى إذا نتواصل الجامعة التونسية لنوادي السينما تنفيذ برنامجها التكويني لسنة 2026 من خلال تنظيم التربص الجهوي لنوادي السينما الشمالي لتحتضن مدينة نابل بمشاركة منشطي ومنشطات نوادي السينما من مختلف ولايات الجمهورية أيام 19 و20 و21 جوان. ونفكر أن المدة اللي فاتت كان التربص هذايا في ولاية سوسة. ويهدف إذا التربص هذا إلى توفير فضاء للتكوين وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين فضلا عن تعزيز كفاءتهم في مجالات التنشيط السينمائي وإدارة النوادي الثقافية، كما يتيح لهم فرصة تطوير أدواتهم المعرفية والمنهجية بما يساهم في الارتقاء بأنشطة نوادي السينما وتوسيع إشعاعها الثقافي. ويجي تنظيم الموعد التكويني هذايا بعد نجاح الزوز محطات اللي فاتوا بالجنوب والوسط في طار مواصلة التكوين مسار التكوين واللقاء والحوار السينمائي اللي تنتهج الجامعة التونسية لنوادي السينما. ونختم بالخبر هذا وين توج الفيلم التونسي تونس برلين للمخرجة نضال جيجا بجائزة الصقر الفضي ضمن مسابقة الأفلام التونسية أو الأفلام الوثائقية للدورة 26 من مهرجان روتردام للفيلم العربي المنعقدة من 10 إلى 14 جوان. وضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة حصد فيلم اغتراب لمهدي هميلي جائزة الصقر البرونزي جائزة لجنة تحكيم خاصة، كما تحصل الطفل هادي بن جبورية بطل فيلم الجولة 13 لمحمد علي النهدي على جائزة أحسن ممثل. الوزارة لنا تقدمت بيتهن آل المتوجين الكل ولف في رق العمل الخاصة للأفلام هذه وثمنت التتويجات الدولية هذه لتدعم ريادة السينما التونسية وتميز صناعها بروح الإبداع والقدرة على التفرد. وإذا شكنا عنا في فقرة لاجندا
1: لاجندا لاجندا لاجندا
0: ما زلنا احنا مواصلين معاكم المشوار بعد شويه جولتنا في لديديكاس نتاعكم. خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: RM Magazine ترجع لكم بعد شوية.

0: تعجب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام. على ارم اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا اذا في ارم ماجازين. شكرا لكم، نشكركم على المتابعه وعلى الاستماع ديما. ارم ماجازين ماضي ساعتين حتى الخمسة. نسلم عليكم كل اللي سمعتونا واللي كتبتونا. سلموا على محمد ابراهيم، عليكم الكل مستمعينا. وقبل ما نختم اذا الديديكاس كالعاده سبيسيال من عند مستمع سبيسيال برشا الحقيقة، مدام نعيمة الصغير اللي تحب تهني بنت عمتها مدام يسرى بيا ورجلها نجيب المليح بختان ابنهم، وتقولهم إن شاء الله كل شيء بالبركة وإن شاء الله ديما فرحانين وملمومين في الخير.

0: شاء الله ديما ملمومين يا ربي في الخير، وان شاء الله ديما هكا افراحكم القدام ومناسباتكم القدام ان شاء الله ديما فرحانين، ونفرحوا برشا زادا كي تطلبونا وتشاركونا ديما افراحكم. والعقبه زادا للفرحه الكبيره ان شاء الله اللي باش تدخل الديار التوانسه من لنهار لحد والى حين الاعلان عن نتائج امتحانات وامتحان المناظره البكالوريا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق والتميز والتألق لكم الكل. لذلك احنا نكون وصلنا لنهاية المشوار. نسلم عليكم الكل مستمعينا، شكرا نهاب وراوي على الإخراج، من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو، موعدنا يتجدد غدوة نفس التوقيت، سيسر واحكم وفي لمان.
1: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمون البيجي على الرمفان.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام افام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.
2: وسمع الصوت.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا
0: على 3W.RMFM.net.
1: تحية
0: الشهر على RMFM.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
5: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
4: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
5: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
4: قالت لك شي وين حالل؟
5: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحدك وشت العيوني مقابل استيك.
4: اي عرفتها.
5: قالت لك يا حاج، استخيكشوغ مداحو مالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
4: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
5: هيا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
4: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملعب.

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا من بقية الشهر على رنا فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازه تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53-30-666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29-052-053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24-763-714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net بقيت الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقية الشهر على رنا فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: ار ام اف ام في ساكن في سوسه تونسنا.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie. Publicité.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على RMFM جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
1: كبريسيتي بقصر المعرض بالساحل. معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 إلى 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة وأكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنثير.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: الموسيقى نون ستوب

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا قيت الشهر على رنا فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
0: الموسيقى نون ستوب على رنا فام

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: بقية الشهار على كرم فام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها، هات هاتك النومرو هذا.
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
5: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام، راديو ار ام اف ام، ار ام اف ام ديما معاك.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: كرم فام
1: فيم ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm، راديو rmfm، rmfm ديما معاك، ديما معاك.